أتشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما

الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن

صدق الله العلي العظيم نصتنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة للمقرأ الشيخ سالم عبود خندور تلا علينا سورة الملك. بهذه التلاوة المباركة مستمعين الأثرين في كل مكان نبدأ وإياكم رسالة الإذاعية الأثيرين من إذاعة الملك الله يومنا هذا الخميس 13 من شهر ربيع الآخر العام 1448 الهجرة الموافق 24 من سبتمبر العام 2026 للميلاد، وهكم استعراضا عاما لمواد فقرات برامجنا لهذا اليوم. أقبل استعراض مستمعينا الكرام، نكون على موعد مع الحديث الديني وحديث اليوم الشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الصبر عند البلاء، ثم نستمع لفتوى عبيد في موشح إلهي 7:30 عناوين الأخبار، ثم يأتيكم برنامج سحر الشروق، بعد ذلك نستمع لباقة صباحية مغنية مختارة من الوقت الموسيقية بالإذاعة، 8 صباحا البرنامج مباشر صباح الخير يا حضرموت حتى 9 موعد نشرة الأخبار الرئيسية الصباحية والمتابعات الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة، في 9:30 برنامج نبض الحنين، وفي 10 برنامج مباشر مشوار اليوم، 11 عرض اليهم من الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة، في 11:15 اترككم مع حدث الحلقة 8 من مسلسل يومي عبد كراتيه.

الحادي عشر دقيقة 37 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. 12 ظهر يأتيكم برنامج الحويف، وقبل ذلك تأتيكم إعادة للحديث الديني للشيخ عبد القادر حسن الجفري. في 12:30 برنامج الأرض الطيبة، وفي 1 موجز لأهم الأنباء والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 1 وبعد ذلك يأتيكم برنامج حضر مجات، 1:15 برنامج أنا أستطيع، وفي 1:45 برنامج كلمتين. في 2 ظهر نشرت الأخبار الرئيسية، 2 والمتابعة الإخبارية والإعلانات المقروءة والمسجلة، 2:30 برنامج مسامع ثقافية، وفي 2:55 نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المقلة وضواحيها. ثم تأتيكم الأخبار الرياضية مع الزميل فهيم بخريبة. في 3:30 تأتيكم إعادة لحدث الحلقة 8 من مسلسل اليوم عبده كاراتيه، وفي 4 إعادة لبرنامج مباشر مشوار اليوم. في 5 نشرت الأخبار المحلية والإعلانات المقروءة والمسجلة. في 5:30 برنامج في رحاب لغة الضاد، وفي 5:41 برنامج برحيق العمر. في 6:50 الموجز الختامي للأنباء، في 6:55 القرآن الكريم بقرأ إسماعيل عبد الهادي يطلع علينا سورة الفجر، حتى 7 موعد ختام رسلنا بالسلام الوطني. تمنيت لكم بقضاء أجمل وأمتع الأوقات مع كل فقرة من فقرة دبان.

0: السيدات والسادة مستمعين الأثرين في كل مكان، مستمعي إذاعة المكلا صوت حضر موت في الأثير، موعدنا الآن مع الحديث الديني وحديث اليوم للشيخ عبد القادر حسن الجفري بعنوان الصبر عند البلاء وقتا طيبا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه على غير مثال، العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، خلق الله الدنيا والآخرة وجعل لكل منهما خصائص، ومن مسلمات العقيدة أن يعلم المؤمن خصائص الدنيا وخصائص الآخرة. فالآخرة دار جزاء، والآخرة دار نعيم مقيم لمن نجح في هذا الابتلاء، والآخرة دار شقاء أليم لمن لم ينجح في الابتلاء. الدنيا دار عمل، والآخرة دار تكريم. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. ونحن في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار امتحان. أنت ممتحن أيها المؤمن في كل شيء أعطاك الله إياه. أعطاك المال، فالمال مادة امتحانك. منعك من المال، فمنع المال مادة امتحانك. أعطاك صحة، فالصحة مادة امتحانك. منعك من الصحة ولو جزئيا، فهذا المنع مادة امتحانك. جعلك قويا، فالقوة مادة امتحانك. جعلك ضعيفا، فالضعف مادة امتحانك. أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك أيها الإنسان. ومن أدق الأدعية النبوية هذا الدعاء المتعلق بهذا الموضوع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. رزقتني صحة، اجعل هذه الصحة في طاعتك. رزقتني مالا، اجعل هذا المال من أجل الآخرة. رزقتني مكانة اجتماعية، اجعل هذه المكانة دعما للحق. وما زويت عني مما أحب، جعلتني مسكينا يا رب، يا رب اجعل هذا الفراغ الناتج عن المسكنة والحاجة في رضوانك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يؤجر مرتين، يؤجر إذا أعطي ويؤجر إذا منع، يؤجر إذا اغتنى ويؤجر إذا افتقر شيء أعطاه الله إياه. فهذا تمهيد، وهذه الآية موجهة للمؤمنين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر هو الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله تعالى. لذلك حياة المؤمن حياة ابتلاء، لأن من أكبر مظاهر الابتلاء الحرمان. ما الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله؟ أنت حينما تبتلى لا سمح الله ولا قدر، والأدب النبوي أن تسأل الله العافية. الدعاء المذهل في الطائف حينما مشى النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه من مكة إلى الطائف مسافة تقدر ب80 كيلو مترا، لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبونه ويسخرون منه، وأغروا صبيانهم فضربوه، وسال الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، دعا دعاء يحتاجه كل مسلم، قال: يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تقلني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. أما الأدب المذهل، لكن عافيتك أوسع لي، لذلك سلوا الله العافية، سلوا الله الكفاية، سلوا الله الصحة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، لأننا في دار ابتلاء، ولأن من خصائص الابتلاء النقص في المال، في البنين أحيانا، النقص في الصحة، لذلك موضوعنا هو الصبر، فالصبر ورد في القرآن الكريم ب93 آية، ولكن اخترنا بعض الآيات، وكل آية تغطي جانبا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أصابته مصيبة يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذ لم تكن في ديني. مصيبة الدين هي المصيبة، مصيبة الدين أن تأكل المال الحرام، مصيبة الدين أن تعتدي على حرمات الناس، مصيبة الدين أن ينافق الإنسان. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، أي ما دام دينك سليما فأنت في خير، ما دام الدين سليما تؤدي العبادات، تتصل برب الأرض والسماوات، تخاف الله، ترجو ما عنده، محسن لمن حولك، أنت في خير، أنت في نعمة لا تعد لها نعمة، لأن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة، بل إن تمام النعمة الهدى، العاقبة للمتقين. آية أخرى عن الصبر يقول الله تعالى فيها: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قد يدور الزمان، يقوى الظالم، يستكبر، يتبجح، يسفك دماء، ولكن العاقبة للمتقين. فالأيام تدور، أناس يرتفعون وأناس ينخفضون، أناس يصبحون أغنياء وأناس يفتقرون، وفي النهاية العاقبة للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السابعة والنصف تماما في المقلة. عناوين الأخبار من إذاعة المقلة. صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. عضو مجلس القيادة الخنبشية ترأس اجتماع اللجنة الأمنية بحضرموت ويؤكد رفع الجاهزية واليقظة الأمنية. الخنبشي يبحث مع وكلاء حضرموت مستجدات الأوضاع الوطنية وتعزيز الخدمات والاستعدادات الإنسانية. رئيس الوزراء يستقبل في عدن سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا. وزيرة الخارجية تبحث مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة سبل حماية الأطفال ومنع تجنيدهم. وزير الداخلية يؤكد رفع الجاهزية الأمنية وتعزيز حماية المدن والمديريات المحررة. القوات المسلحة تعلن دحر ميليشيات الحوثي وتؤكد تأمين وادي المقاطرة وطريق عدن لحج تعز. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يبحث مع منظمة الفاو تعزيز التعاون في المشاريع التنموية. عناوين الأخبار انتهت مستمعين الأكارم. تفاصيل أوفى في سياق نشرة التاسعة. كونوا معنا.

0: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

الرأس سيد قاسم، فلماذا نستسلم له؟ نعم مستمعين الأكارم، نعم لمواجهة اليأس، ونعم للوقوف أمامه بكل القوة والشجاعة. وهذه حكاية تؤكد أهمية هذا الكلام. مستمعي الكريم، في محاولته الأولى في عالم التجارة فشل رجل فشلا ساحقا، لكنه استجمع قواه وبدأ مشروعا جديدا تدارك من خلاله أخطاء تجربته الأولى. ولكن مشروعه الثاني فشل أيضا، فقام هذا الرجل بمحاولة ثالثة ومحاولة رابعة وألحقها بمحاولة خامسة، وكل تلك المحاولات كان مصيرها الفشل. وفي غمرة هذه الحالة اليائسة الفاشلة جلس على مقعد خشبي في حديقة عامة يتفكر في شؤونه ويعيد ترتيب أوراقه، وهو يسعى نحو هجر التجارة تماما. وبينما هو غارق في بحور يأسه رأى نملة صغيرة تصعد على جدار مرتفع، فلما بلغت منتصفه سقطت على الأرض فاستدارت لتبدأ رحلة الصعود من جديد. وتكررت محاولاتها وتكرر سقوطها، وفي كل مرة تستدير وتجمع عافيتها لتبدأ محاولة جديدة. وفي محاولتها السابعة ما كادت تصل إلى خطوتها الأخيرة قرب القمة حتى سقطت مرة أخرى إلى القاع. وهنا قال هذا الرجل التاجر اليائس: لو أنها عادت مرة أخرى فسأعود أنا. وحاولت النملة مرة أخرى، وفي محاولتها الثامنة نجحت وصعدت الجدار. وعاد الرجل التاجر إلى تجارته لينجح مثلما نجحت هذه النملة. مستمع عزيز، لا تستسلم لليأس، إنه سيد قاسم لا يحترم من يخضعون له، ولا يتراجع إلا أمام الأقوياء الذين يواجهونه بحزم وعزيمة. صباحيات مشرقات لامعات، ما أعظم نعمة الإيمان! إن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه وعافية بدنه فليس له نصيب من العقل البتة. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتلذذ بطاعته هي أعظم النعم. وهذا الأمر يدرك بنور العقل وهداية التوقيت. كلمات صباحيات مشرقات. وقال ابن رجب، أيها المستمعون الأكارم، قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى: صاحب من تصاحب إلا صاحب واحد، ألا وهو عملك الصالح، فأحسن صحبته يحسن صحبتك في قبرك. كلمات رائعات مشرقات. وجاء في العقد الفريد لابن عبد ربه: أيها المستمعون الأكارم، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تهتكوا أستاركم عند من لا يخفى عليه أسراركم، واخرجوا من الدنيا إلى ربكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها جئتم ولغيرها خلقتم. كلمات مشرقات مشرقات.

أبالتها قبل أن أنثر عليها أنفاسي وأطفئ ضوءها. نظرت إلى عينيك فوجدت أملا أبويا ظللت أبحث عنه. انفض الاحتفاء بعيد ميلادي وبقيت آثار الحنان الذي غمرتني به سائحا على جنبات التورتة. حينئذ أدركت أن ذلك الأمل خرج من قلبي ولن يعود. خالد أحمد القحوط.

الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا.

مستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، كل صباح ولادة جديدة لأمل جديد ومبعث جديد لتفاؤل جديد ودعوة جديدة لعمل جديد. فكونوا معنا أنتم أيها الأعزاء والعزيزات، كونوا كذلك مع إشراقة صباحية جديدة من إشراقات كل صباح جديد. وتحية وسلام لكم منا في مستهل هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت، والتي يصحبكم فيها اليوم من الإعداد والتقديم سعيد علي الحاج، وتصحبكم فيها اليوم من التقديم نتلي مباكود، ويصحبكم فيها أيضا من الهندسة الصوتية عمر بنبوع. وأهلا بكم ومرحبا بكم، أملينا أن يكون هذا اليوم من أيام حياتنا المعاشة في هذه الحياة الفانية صباح أمل جديد وتفاؤل متجدد ينثران بذورهما سعادة على دروب مساعينا ومساعيكم، على دروب أسعدة حياتنا وحياتكم المعاشة بحول الله تعالى وقوته. ومرة أخرى تحية وسلاما وأهلا بكم، تحية وسلاما وصباح الخير، صباح الخير يا حضرموت.

0: الصباح. أصدقاء الصباح والصديقات،
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: في بوحنا لهذا الصباح نقول لكم مخلصي النية والسريرة، نقول
1: انشروا الطمأنينة بين الناس وتفاءلوا بالخير تجدوه.
0: ومن يحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف، وعن بزوغ نور فجر جديد وإشراقة صباح جديد في حياتنا، يبددان ظلام حلكة سواد ليلة مضت بلا رجعة من ليالي أعمارنا في هذه الحياة الفانية.
1: وحدثوه بأن بعض الأزمات التي تمر بنا في بعض أيام حياتنا في هذه الحياة الفانية هي منحة ربانية وعطية إلهية، تليها أيام تحمل في طيتها لنا الفرح والأمل من صانع القدر تبارك في علاه. وقولوا له لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
0: حدثوه عن قوله تعالى في آيات كتابه المنزل العزيز: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
1: ثم توجهوا أيها المستمعين الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: توجهوا صادقي التوجه إلى الله مخلصي الدعوة له قائلين:
1: اللهم املأنا طمأنينة واصرف عنا الوباء والبلاء،
0: واكرمنا يا الله بوجود أناس في حياتنا نتذوق معهم المحبة والاحترام والصدق
1: والإخلاص والوفاء والتقدير،
0: وارزقنا يا الله وإياهم حياة أهل الإيمان،
1: ووهب لنا يا الله ولهم دوام النعمة
0: وشمول الرحمة
1: وسعة العيش
0: وتمام العافية
1: والفوز بالجنة،
0: واكتب لنا ولهم يا الله حياة طيبة سعيدة.
1: اللهم يا كافل العباد
0: وواهب الأرزاق وموزع العطايا،
1: ارزقنا نورا في القلب
0: وضياء في الوجه
1: وعافية في البدن
0: وسعة في المال والعلم والعمل،
1: وارزقنا اللهم حسن الصفات وصلاح الأعمال والنوايا.
0: اللهم سترك وعفوك
1: وودك وحبك
0: وقربك ورضاك
1: ولذة النظر إلى وجهك الكريم.
0: آمين
1: آمين يا رب العالمين.

0: مستمعينا في كل مكان، من زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. الساعة الآن 8:13. معنا الآن عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي زميلنا ومراسلنا صلاح العبداني. أهلا وسهلا صلاح وصباح الخير. أهلا وسهلا، تفضل صباح نسمعك.
1: أنا بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأحييكم مقدما لحضراتكم من نشرة جوية مطلقة بإذن الله، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر وطول أمتار العدوية على الجبال الشمالية في تعز وإبراهيم ومحطة حجة وأجزاء من شرق التهامة والشرق الغربي، وأمتار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الضالع وأبي ملحج وغربي من دمار وصعد وعمرا. المناطق الساحلية أجواء غائمة جزئيا حارة ورطبة، أمطار رعدية متفاوتة الشدة على السبل التهامية، وكذلك تكون متفارقة على الساحل الغربي الساحل الشرقي والخبيث قطرة وريح نشطة إلى شديدة. المركز الوطني عند المواطنين قرية الشعابي بجانب مزار سيون، وكذلك التواصل الرعدية وخبت بالترا قرية الوفوتية وتشكل الضباب مرتدي البحر والصيادين وغابنة السفن من طرف البحر وقطع الموج. صلاح العبداني، مكتب الأرصاد بمدينة المقلة.
0: شكرا لك صلاح العبداني، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من المركز الوطني للإرصاد الجوي، شكرا لك.
2: البحر يطول ما يدا الله يعين أهل الساعة.

0: المستمعات أصدقاء الصباح والصديقات، رغم تلوث هذا الزمن علينا أن نؤمن بأن هناك أنفاسا نقية ولكنها نادرة جدا.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، لا يوجد في هذه الحياة عاجز، ذلك لأن العجز الحقيقي في هذه الحياة هو أن نعيشها بلا أمل، علما بأن أيام أعمارنا في هذه الحياة تمر كلمح البصر، فأحسنوا قدر استطاعتكم استغلال كل يوم وليلة

0: الاغنية التي قدمناها من ارشيف الزميل عمر بامبو بصوت عبد الرب ادريس هي اغنية اعترف لك، وكنا نتحدث عن اغنية غريب، ولكن ستكون لنا وقفة اخرى ثانية مع عبد الرب ادريس واغنية غريب وعبد القادر عبد الكريم، عبد الكريم عبد القادر يرحمه الله. الآن نذهب إلى الشحن والزميل صلاح عبد الله براهم والرسالة الأسبوعية من هناك. صلاح، أسعد الله صباحكم بالخير.
1: أسعد الله صباحك زميلي سعيد بالخير والبركات. ورسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحن فيها مكتب السياحة بساحل حضرموت ينفذ حملة رقابية ويرصد مخالفات بعدد من المنشآت السياحية بالمديرية، حيث كان هناك تنفيذ لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت لحملة ميدانية رقابية استهدفت عدد من المنشآت والمرافق السياحية في إطار جهود المكتب الرامية إلى تعزيز الرقابة على مستوى الخدمات السياحية وفرض الالتزام بالاشتراطات والمعايير واللوائح المنقلة للعمل السياحي بالمديرية. هذه الحملة شملت نزولات ميدانية إلى عدد من المنشآت الفندقية، الفندق والصالة وقاعات الأفراح والمسابح والاستراحات ووكالات السفر والسياحة. الفريق للرقابة والتفتيش قام بمعاينة أوضاع المنشآت والتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات والمعايير المعتمدة ومزاولتها لأنشطتها وفق الأطر القانونية المنظمة. وأسفرت أعمال النزول عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم استيفاء هذه المنشآت لبعض الاشتراطات والمعايير، وتم حصر هذه المخالفات وتوثيقها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة وفقا للأنظمة واللوائح النافذة. وأكد المدير العام لمكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت الأستاذ مجدي صالح باشادي أن المكتب سيواصل أداء دوره الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، مشددا على ضرورة تقيد كافة المنشآت السياحية بالاشتراطات والبوابات المعتمدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. باشادي أشار بحضور مدير إدارة المنشآت السياحية بأهل المحافظة الأستاذ أكرم عبدالله الكثيري ومدير مكتب السياحة بمديرية الشحرة الأستاذ نادر الطفي إلى أن الحملات الرقابية تأتي ضمن خطة المكتب لتنفيذ النشاط السياحي وتحزيز الانضباط في القطاع والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بما يسهم في توفير بيئة سياحية ملائمة وأمنة ويحافظ على سمعة القطاع السياحي في حضرموت. أيضا في رسالتنا الأمين العام لمحل الشحر يلتقي لجنة منتدى المتعاقدين التربويين لمناقشة أهداف المنتدى وبرامج عمله المستقبلية، حيث كان هناك لقاء للأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر الأستاذ مصبح العبد البحسني مع أعضاء لجنة منتدى المتعاقدين التربويين بالمديرية. يأتي هذا اللقاء في إطار الاهتمام بالكوادر التربوية المتقاعدة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والاستفادة من خبراتها وتجاربها المتراكمة. وخلال اللقاء استمع الأمين العام البحسني إلى شرح من أعضاء اللجنة حول أهداف المنتدى ورؤيته وما يعتزم تنفيذه من أنشطة وبرامج خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتفعيل دوره وتعزيز حضوره بما يسهم في خدمة القطاع التربوي والمجتمع المحلي. وأكد الأستاذ مصباح عبد البحسني أهمية الدور الذي يتضلع به المتعاقدون التربويون، مشيدا بما قدموه من جهود وعطاء طوال سنوات عملهم في الميدان التربوي وما يمتلكونه من خبرات وتجارب تمثل رصيدا مهما يمكن الاستفادة منه في دعم العملية التربوية والتعليمية والمجتمعية. أيضا في رسالتنا اللجنة الأمنية بالشحر تناقش جملة من التدابير والإجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار بالمديرية، حيث عقدت اللجنة الأمنية بمديرية الشحر اجتماعا رئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية الأستاذ مصبح العبد البحسني لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية واستعراض مستوى أداء الأجهزة الأمنية والوقوف أمام عدد من القضايا والتحديات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المديرية. وفي الاجتماع جرى استعراض مستجدات الأوضاع والأحداث الأخيرة بالمديرية والإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها حيال تلك الأحداث، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية العاملة في المديرية وتوحيد الجهود بما يضمن رفع مستوى الجاهزية والتعامل مع مختلف القضايا الأمنية. الأمين العام لمحل الشحر شدد على أهمية توحيد الصف والتنسيق المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية، مؤكدا أن تعزيز الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار والتعاون بين مختلف الجهات، إلى جانب أهمية إشراك المجتمع في دعم الجهود الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي تحركات أو ممارسات مشبوهة وبما يسهم في الوقاية من المخاطر وتعزيز الاستقرار. أيضا في رسالتنا الأسبوعية اجتماع بالشحر يناقش أزمة الغاز وتنظيم تأجير المنازل في ظل تزايد الكثافة السكانية. حيث ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر الأستاذ مصبح عبد البحسني اجتماعا ضم عقال الحارات والأمن لمناقشة عدد من القضايا الخدمية والأمنية وفي مقدمتها أزمة الغاز المنزلي، إلى جانب تداعيات تزايد أعداد النازحين وسبل تنظيم عملية تأجير المنازل. وخلال الاجتماع ناقش الأمين العام البحسني احتياجات المديرية من مادة الغاز المنزلي في ظل الزيادة الملحوظة في الكثافة السكانية خلال الفترة الأخيرة وما رفق من تزايد أعداد النازحين، مؤكدا الحاجة إلى زيادة الكميات المخصصة لمديرية الشحر ورفع عدد وكلاء توزيع الغاز في بعض الأحياء السكنية بما يتناسب مع حجم الاحتياج الفعلي للسكان. وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية الشحر الأستاذ سعيد بن ربيع أن الكثافة السكانية تمثل عاملا مؤثرا في عملية توزيع الغاز، مشيرا إلى أن الكميات المخصصة التي تدخل المديرية حاليا لا تغطي الاحتياج الفعلي، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول تسهم في معالجة النقص وتحسين عملية التوزيع. وطالب الاجتماع بالعمل على تشغيل محطة الحامي إلى جانب زيادة المستودعات التابعة للشركات والمخصصة للتوزيع بما يسهم في تعزيز الإمدادات وتغطية احتياجات المواطنين والحد من الاختناقات التي ترافق عملية توزيع الغاز. أما عن الجانب الأمني في هذا اللقاء، حيث ناقش الاجتماع تداعيات تزايد أعداد النازحين وما يترتب على ذلك من ارتفاع الطلب على المساكن، حيث شدد الحاضرون على أهمية وضع ضوابط وآلية واضحة لعملية تأجير المنازل بما يعزز التنظيم والمتابعة ويحافظ على الاستقرار الأمني داخل الأحياء. ومن جانبه أوضح مدير البحث الجنائي النقيب أنور الثقاف أهمية تقيد المكاتب المختصة بتأجير المنازل بالإجراءات والضوابط المرمن ووضع آلية واضحة لتسجيل المستأجرين مع التأكيد. سيدي على أهمية قيام عقال الأحياء بالتأكد من بيانات المستأجر الجديد ومتابعة عملية السكن، بما يسهم في تعزيز التنسيق ضمن الجهات المختصة وعقال الحرم. وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الأمنية وعقار الحرام والمكاتب المختصة للوصول إلى حلول عملية لأزمة الغاز وتنظيم عملية تأجير المنازل بما يستجيب للمتغيرات السكانية والاحتياجات الخدمية والأمنية التي تشهدها المديرية. أيضا في رسالتنا ورشة عمل بالشحر حول التعامل القانوني مع قضايا المخدرات، حيث أشاد الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر الأستاذ مصبح العبد البحسني بأهمية ورشة تدريبية التي تناولت آليات التعامل مع قضايا المخدرات، مؤكدا أهمية هذه البرامج في تعزيز قدرات منتسبي الأجهزة الأمنية ورفع مستوى الوعي لديهم في التعامل مع المتعاطين والمروجين وفق الأطر القانونية. وجاء ذلك في خلال الورشة التي أقيمت في قاعة مصنع الوطني للتعليم الأسماك بمدينة الشحر، واستهدفت عددا من الضباط والأفراد العاملين في مكافحة المخدرات. إلى هنا أتمنى وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام رسالتنا الأسبوعية من مديرية الشحر. تحياتي صلاح الله، شكرا لكم.
0: شكرا لك صاحب.

0: تمضي بنا سنوات العمر سريعة يا مادبينا، وبالأمس كنا أطفالا ثم الشباب يعني في ريعان الشباب، ولا ندري اليوم يعني كيف يمضي بنا العمر سريعا، ولكنه العمر هكذا يمضي ونكبر بسرعة، وأحيانا يعني تذهب سنوات عمرنا سدى دون أن نستفيد منها، ولكن هي الحياة هكذا الحياة، وللإنسان فيها ما يكتبه له الله، ولكن كيف نكبر لا أدري. عندك معرفة بهذا الشيء؟
1: لا، هي سنة الحياة أساسا. سنة الحياة تمضي، سبحان الله. الإنسان ما يشعر بالسنين إلا وخلاص يشوف نفسه في مرحلة من يعني انتقل فعلا لمراحل ما حسب لها حساب، سبحان الله. تمضي الأيام وتمضي الأشهر والسنوات بدون حتى ما نعرف فعلا أنها مرت بهذه
0: وتمر سريعة، يعني سريعة جدا سريعة يعني مش عارف، ولكن نرجو طولة العمر، ونرجو أيضا حسن الختام بإذن الله تعالى
1: إن شاء الله. كبرنا

نفتر وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صباح الخير يا حضرموت. هذه تحيات سعيد الحاج من الإعداد والتقديم، وتحياتي أنا مدلينة من التقديم، وكذلك لكم أجمل التحايا من مخرج هذه الحلقة عمر بعبوع. إلى اللقاء. صباح الخير يا حضرموت.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: طيب الله وقتكم بكل خير أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على حضرتكم علي محمد عمرة. والبداية بالعناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشية يترأس اجتماع اللجنة الأمنية بحضرموت ويؤكد رفع الجاهزية واليقظة الأمنية. رئيس الوزراء يستقبل في عدن سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا. وزيرة الخارجية تبحث مع ممثلة الأمن العام للأمم المتحدة سبل حماية الأطفال ومنع تجنيدهم. ووكيل حضرموت للشؤون الفنية يبحث مع منظمة الفاو تعزيز التعاون في المشاريع التنموية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا أمس اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بربع، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، وقيادات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، ومديري عموم الأمن والشرطة بساحل وادي حضرموت، وممثلي قوات درع الوطن. وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والتصعيد المستمر للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وما ترتب عليه من تداعيات على مؤسسات الدولة والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، إلى جانب التهديد المتزايد لأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية، إلى جانب الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية. وأكد محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الجاهزية واليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في التعامل مع مختلف التحديات والمستجدات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وصون الممتلكات العامة والخاصة. وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار العمل الأمني والعسكري بروح المسؤولية والانضباط والتعامل مع أي تطورات بمهنية وجاهزية عالية بما يعزز الاستقرار ويحفظ السكينة العامة في مختلف مديريات محافظة حضرموت. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد انعكاساته على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، إلى جانب المستجدات الميدانية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها. وفي مستهل الاجتماع عرب عضو مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره للجهود التي يبذلها وكلاء المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية، مستعرضا نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وما جرى بحثه ومتابعته من ملفات تتصل بت تعزيز الخدمات في مقدمتها قطاع الكهرباء وتسريع وصول الدفعات المتبقية من محطات التوليد الإسعافية إلى الفترة القادمة، إلى جانب تكليف وكيل

المحافظة لشؤون الطاقة بمتابعة احتياجات محطة التوليد. كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتغطية احتياجات المحافظة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتخفيف من أعباء توفيرها، فضلا عن متابعة جهود تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أهمية حشد الإمكانات والطاقات اللازمة لمساندة المحافظات المتضررة جراء الاعتداءات الحوثية الإرهابية وتسيير القوافل الإغاثية والإنسانية بالتنسيق مع الجهات المانحة ومنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين، حيث بحث معهما مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات التصعيد الحوثي وأفاق تعزيز الدعم والشراكة الأوروبية مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات. ورحب رئيس الوزراء بزيارة سفيري الاتحاد الأوروبي وهولندا جديدا تقدير الحكومة اليمنية للمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة والشعب اليمني. وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الحكومة والقيادة السياسية والعسكرية يظل واضحا وثابتا ويتمثل في استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب، محذرا من أن الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي لم يعد شأنا يمنيا داخليا، مؤكدا أن التهديد الحوثي بات خطرا عابرا للحدود ما يهدد أمن دول الجوار والملاحة الدولية وخطوط التجارة والإمدادات العالمية، الأمر الذي يتطلب موقفا دوليا أكثر وضوحا وفاعلية في مواجهة مصادر هذا التهديد وتجفيف أسباب استمراره. من جانبه ما أكد سفير الاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا حرصهما على مواصلة دعم اليمن والحكومة اليمنية وتعزيز مجالات التعاون والشراكة ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتخفيف من المعاناة الإنسانية. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع الممثلة الخاصة للأمن العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فانيسا فيريز سبل تعزيز التعاون لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم. واستعرضت وزيرة الخارجية وضع الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية وما تعرضون له من تجنيد واستغلال واستخدام المدارس والمخيمات الصيفية في التعبئة والتجنيد، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدا خطيرا لحاضر الأطفال ومستقبلهم. من جانبها أشادت الممثلة الخاصة للأمن العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح أشادت بجهود الحكومة اليمنية في حماية الأطفال، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون والتنسيق معها لإنهاء الانتهاكات الجسيمة بحقهم ومنع تكرارها وصون حقوقهم. أكد وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية في ديوان عام الوزارة وقطاعاتها وإداراتها العامة ومصالحها ما يتناسب مع التطورات الميدانية والأمنية التي تشهدها البلاد. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية بحضور وكيل قطاع الأمن والشرطة لواء الركن محمد الأمهر وعدد من مدراء العموم في الوزارة. وأشاد اللواء حيدان بالبطولات والتضحيات التي يسطرها منتسبو وزارة الداخلية في ميادين الشرف والبطولة ومشاركتهم إلى جانب إخوانهم في القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في أداء واجبهم الوطني والدفاع عن أمن الوطن واستقراره ودحر الميليشيات الحوثية. وشدد اللواء حيدان على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين المدن والمديريات والمناطق المحررة ورفع مستوى اليقظة والجاهزية والتعامل الحازم مع أي محاولات لاختراق أو زعزعة الأمن والاستقرار من قبل ميليشيات الحوثي بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. الخبر الأخير في هذه النشرة: استقبل وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثير أمس بالمكلا وفد منظمة الأغذية وزراعة للأمم المتحدة الفاو لبحث عدد من المشاريع والتدخلات التنموية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية. وتناول اللقاء مستوى سير العمل في عدد من المشاريع المنفذة ضمن برامج المنظمة ومناقشة أبرز الاحتياجات والتحديات إلى جانب استعراض مجالات التعاون المستقبلية في قطاعات المياه والزراعة والموارد الطبيعية بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات.
وأكد الوكيل أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات المواطنين، مشيدا بالدور الذي تطلع به منظمة الأغذية والزراعة في دعم القطاعات التنموية بالمحافظة. من جانبه استعرض وفد المنظمة جهودها وتدخلاتها القائمة في حضرموت، مؤكدا حرص المنظمة على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية فيما يحقق الأهداف التنموية المشتركة. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، حررها من إدارة الأخبار وبرامج السياسة. نشرة إخبارية مفصلة قدمتها لحضراتكم إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير، قرأها على حضراتكم علي محمد عمرة، حررها من إدارة الأخبار وبرامج السياسية زميل عبد الحفيظ سعيد برهم، نفذها على الهواء مباشرة الزميل عمر علي بامبوع. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الخامس صحة الجهاز الهضمي، ربط العلم بالرعاية بالمكلة. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت يؤكد أن نجاح جامعة العرب في تنظيم 5 مؤتمرات دولية خلال أقل من 6 أعوام على تأسيسها يعد مبعث فخر وإنجازا يجسد حرصها على خدمة المجتمع وتنميته. متابعات في تقرير علي محمد عمرة. انطلقت مساء الثلاثاء في مدينة المكلا فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الخامس بعنوان صحة الجهاز الهضمي، ربط العلم بالرعاية، والذي تنظمه كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب بمشاركة نخبة من الأطباء والخبراء والأكاديميين والاستشاريين في مجال أمراض وجراحة الجهاز الهضمي من مختلف المحافظات اليمنية و8 دول عربية وأجنبية. وفي افتتاح المؤتمر ألقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بتدشين هذا الحدث العلمي المتميز، مشيدا بحرص القائمين على المؤتمر على استقطاب الخبرات الوطنية والدولية لإثراء النقاش وتبادل المعارف. ولفت الخنبشي إلى أن هذا المؤتمر يمثل منصة طبية رفيعة يستفيد منها طلاب كليات الطب والأطباء على حد سواء، مؤكدا أن نجاح جامعة العرب في تنظيم 5 مؤتمرات دولية خلال أقل من 6 أعوام على تأسيسها يعد مبعث فخر وإنجازا يجسد حرصها على خدمة المجتمع وتنميته. وكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن النهوض التنموي يرتبط وثيقا بالاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، مشددا على دعم الدولة والسلطة المحلية للمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتأهيل الكوادر البشرية وتجاوز التحديات الصحية. وقال في كلمته خلال تدشين المؤتمر:
1: إنه لمن دواعي سرورنا وبهيتنا أن نشارككم هذه الليلة في حفل تدشين أعمال المؤتمر الدولي الطبي الخامس لكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب، والذي سيشارك فيه نخبة من الأساتذة والاستشاريين في مجال أمراض وجناحة الجهاز الهضمي من داخل الوطن من 8 دول عربية وأوروبية، وأن حرص القائمين على المؤتمر على إشراك تلك الخبرات من داخل الوطن وخارجه دليل على اهتمامهم البالغ في إثراء النقاش وتبادل الخبرات من خلال جلسات المؤتمر العلمية. ولا شك أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة علمية طبية سيستفيد منها طلابنا وطلبتنا وطلاب كليات الطب بشكل عام. رغم أن كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة العرب لم تمضي 6 أعوام على تأسيسها، إلا أنها وبهذا المؤتمر قد تمكنت من تنظيم 5 مؤتمرات دولية طبية، وهذا أمر للفخر والاعتزاز بهذا الصرح العلمي ويسهم في تحقيق أهداف الجامعة في خدمة المجتمع. وكما تعلمون جميعا بأن الأمم لا تنهض إلا بالعلم والاهتمام به، لذا فإن على جامعتنا دور هام وطني في نهضة المجتمع والتنمية الشاملة من خلال تأهيل الكوادر البشرية في كافة القطاعات والاهتمام بالبحث العلمي. إننا ننتظر من الجامعة العلمية أن تكون قاطرة التنمية وبيت الخبرة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهنا وتعيق تقدم ونهضة المجتمع، لذا فإن الدولة لن تتردد في دعم التعليم بكافة مراحله والاهتمام بالبحث العلمي الموجه لحل مشاكلنا. إننا نتطلع من خلال مؤتمركم هذا إلى الخروج بتوصيات تسهم في تخفيف معاناة المرضى في مجال أمراض وجراحة الجهاز الهضمي والحد من سفرهم للخارج بحثا عن العلاج. وبكل تأكيد سيكون هذا أحد أهم التحديات التي ستواجهكم، ولكن ثقتنا بكم كبيرة للتغلب على تلك التحديات. ومعنى للمطالب التمني، ولكن تأخذ الدنيا غلابة. إننا في السلطة المحلية ندعو جميع المؤسسات الأكاديمية المعنية بمثل هذه المؤتمرات الطبية بضرورة الحرص على تنظيمها والاستفادة من الخبرات الدولية والمشاركة بها لما لها من تأثير إيجابي على الرعاية الطبية والنظام الصحي، كما أنها فرصة لأبنائنا الغير قادرين على سبيل الخارج للحضور لمثل تلك المؤتمرات بسبب الكلفة العالية بالأوضاع المعيشية الصعبة أن يستفيدوا من تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية في أرض الوطن، وأن يعكسوا ما يستفيدوا منه في خلال المناقشات العلمية لجلسات المؤتمر عن الواقع الصحي في بلادنا. ونؤكد للجميع أن دعمنا لهذا المؤتمر يأتي من قناعتنا بأهميته وأثره البالغ على القطاع الصحي وتخفيف من معاناة المرض موضع، وسنستمر في دعمنا وتشجيعنا لكل من يحذو مثل هذا الاتجاه في تنظيم المؤتمرات العلمية بشكل عام والطبية بشكل خاص، فالعلم هو قاطرة تنمية المجتمع وبدونه لن تنهض الأمم. وفي الأخير تفضلوا فائق الاحترام والتقدير، ونتمنى لمؤتمركم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من جانبه ألقى نائب رئيس جامعة العرب عميد كلية الطب والعلوم الصحية رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور علي محمد بطرفي كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من مختلف اللجان التحضيرية والعلمية والتنظيمية والإعلامية والفنية التي عملت على مدى 9 أشهر لإنجاح هذا الحدث، موضحا بأن المؤتمر استقبل أكثر من 60 ورقة بحث علمي، أقرت منها اللجنة العلمية 44 ورقة وبحثا تخصصيا تنوعت موضوعاته وتطابقت وفق معايير دقيقة. وأشار رئيس المؤتمر إلى أن الفعاليات تضمنت تنظيم ورشة عمل متخصصة في تعقيم أجهزة المناظير والتعامل السليم معها للحفاظ على كفاءتها، والتي استضافها مركز الجهاز الهضمي والكبد بمشفى حضرموت الحديث بإشراف الدكتور عمر بلفقية. وكذا الأستاذ الدكتور بطرفي التزام كلية الطب بالنهج الأكاديمي في إقامة المؤتمرات الطبية المستمرة لضمان إبقاء الكوادر الطبية الوطنية على اطلاع بأحدث التطورات والتكنولوجيا والبروتوكولات العلاجية العالمية. وفي كلمته عبر الاتصال المرئي عبر رئيس الجمعية العربية لرابطة أمراض الجهاز الهضمي والكبد سابقا الأستاذ الدكتور إبراهيم مصطفى عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر المتميز في اليمن، مشيدا بالمستوى العلمي الرفيع للبرنامج والمحاور المختارة التي تضاهي المعايير العالمية، مؤكدا أهمية هذه المحافل في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءات الطبية. وتخلل حفل الافتتاح الذي حضره رئيس مجلس أمناء جامعة العرب الشيخ عبد الله بن دول ورئيس جامعة حضرموت الأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش ورئيس جامعة العرب الأستاذ الدكتور عبود محمد العبل وعدد من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات ومديرو العموم للمكاتب والمؤسسات الخدمية وجمع من الباحثين والأطباء والمتخصصين، إلقاء قصيدة للشاعر الدكتور صالح بن سمدع إلى جانب تكريم الجهات الداعمة والرعاة. متابعاتنا الإخبارية آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء انتهت. في ختامها شكرا لكرم استماعكم، دمتم بخير وفي ألف ألف خير.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

مسلمات، هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ هذا هو عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. سأكون معكم علي باقي بصحبة زميلي المخرج عمر بامبوع من الإعلام الحديث مدينة باكوت في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم، والذي يناقش عدة محاور، وهي لماذا يتدخل البعض في خصوصية الآخرين دون إرادتهم؟ لماذا حرمت الحياة الخاصة للناس غدت اليوم في مهب الريح؟ كيف نحترم خصوصية الآخرين؟ وما هو سبب انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا؟ في العاشرة تماما أنتم على موعد مع برنامج مشوار اليوم. استماعا طيبا

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم

0: نبض الحليل حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على الفؤاد.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، البرنامج الذي يفتح لنا في كل حلقة نافذة على زمن جميل نستعيد من خلالها أغنية بقيت حاضرة في الذاكرة وصوتا ما زال يطرق أبواب القلب وكلمات استطاعت أن تختصر في أبياتها حكايات السفر والاغتراب والشوق والحنين.

وفي حلقتنا هذه نغادر قليلا شواطئ المكلا وجبالها، ونشد الرحال نحو مدينة طالما كانت حاضرة في وجدان الفنانين والشعراء. نذهب إلى عدن، إلى المدينة التي كانت ولا تزال تسكن في الأغنية اليمنية بشوارعها وأحيائها ومنائها وأسواقها وناسها وذكرياتها. ومن عدن نصل إلى الشيخ عثمان، تلك المدينة التي احتلت مكانة خاصة في ذاكرة الناس والفنانين. اليوم نعيش مع واحدة من الأغنيات التي اختزلت كل ذلك الحنين في عبارة بسيطة، لكنها أصبحت على مر الزمن علامة من علامات الغناء الشعبي اليمني.

حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، أغنية تحمل في كلماتها رائحة السفر وصوت الطائرات وحنين المسافر وانتظار المحب وذكريات المدن التي لا تنسى. حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان ليست مجرد أغنية عن مكان، إنها حكاية إنسان يريد أن يصل إلى حيث تسكن الذكريات. فالشاعر لا يقول فقط خذني إلى عدن، ولكنه يضع أمامنا صورتين لمدينتين ارتبطتا في الوجدان اليمني بالحركة والحياة والناس والسفر واللقاء.

تشير المصادر الفنية المتاحة إلى أن كلمات وألحان الأغنية تعود إلى الشاعر جمعان عوض محروس المعروف بأبي داود، بينما ارتبطت الأغنية بصورة بارزة بصوت الفنان علي أبو بكر العطاس. ومن هنا تبدأ حكايتنا مع أغنية لم تكن بحاجة إلى تعقيد في مفرداتها حتى تصل إلى الناس، فالكلمة بسيطة قريبة من الحياة اليومية، واللحن شعبي طروب، والصورة الشعرية واضحة، والمشاعر صادقة.

0: أحبائي المستمعين، استمعوا إلى هذه الكلمات التي تبدأ منها الحكاية: حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، هيضتنا صوات الطائرات المغرد، حد مسافر وحد من رحلته جاء معود، شلني يا دريول لك معي جود وإحسان. يا لها من صورة، صوت الطائرات يصبح سببا في تحريك الذكريات والحكايات. هناك من سافر، وهناك من عاد من رحلته، وهناك قلب يتمنى أن يلحق بمن يحب. حتى الدريول سائق السيارة يدخل في تفاصيل الحكاية، فيقول له الشاعر: شلني، أي خذني، وكأن المسافر مستعجل إلى المكان الذي يشتاق إليه. وهنا تكمن قوة الأغنية، فهي لا تتحدث عن السفر بوصفه انتقال من مدينة إلى أخرى، وإنما تتحدث عن السفر باعتباره رحلة إلى الذاكرة. ولا شك ولا ريب أن وراء هذه الأغنية شاعرا استطاع أن يجعل من مفردات الحياة اليومية شعرا غنائيا قريبا من الناس. إنه جمعان عوض محروس، المعروف بأبي داود، صاحب كلمات وألحان حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، كما تذكر المصادر التي توثق الأغنية. والجميل في هذه التجربة أن الشاعر لم يحتاج إلى مفردات غريبة أو صور بعيدة عن واقع الناس، لقد أخذ من الحياة نفسها الطائرة والسفر والطريق والسائق والدمعة والخوف على القلب وذكر المحبوب، ثم جمعها في أغنية واحدة، ولهذا بقيت الأغنية قريبة من الناس، لأن المستمع يستطيع أن يرى نفسه فيها.
1: علن أمي ودمع العين على خدي زيد، وتران الظلام خايف على القلب يجمد، حس في الجوف من بعد.

0: ومن الأصوات التي ارتبطت بهذه الأغنية الفنان علي أبو بكر العطاس الذي قدمها بصوته الحضرمي المميز. والعطاس من الأسماء الفنية المعروفة في الأغنية الحضرمية، وقد اشتهر بأدائه للأغاني الحضرمية والتراثية، وظل حاضرا في المشهد الفني بصوت يحمل خصوصية حضرمية واضحة. وفي أداء حطني في عدن نلمس ذلك التداخل الجميل بين روح الأغنية الحضرمية وبين مفردات البيئة العدنية واليمنية، فالأغنية تتحرك بين حضرموت وعدن وبين السفر والحنين وبين صوت المغني وذاكرة المستمع، وهكذا أصبحت الأغنية واحدة من الأعمال التي تتجاوز حدود المكان.
1: يا رعى الله زمن وأيام بالأمس نسعد ومحب نلتقي فيه ليل مظلم وأسود ومضلال الهوى نتذكر شهور وزمان.

أحبائي المستمعين، ولم تتوقف رحلة الأغنية عند أداء علي أبو بكر العطاس، فقد غناها أيضا الفنان عبد الرحمن الحداد، وتوجد لها نسخة منشورة عبر قناته الرسمية، وهو ما يؤكد استمرار حضورها الغنائي وتداولها بين الفنانين. وعندما ينتقل العمل من صوت فنان إلى آخر فإنه لا يموت بل يولد من جديد، فلكل فنان إحساسه وطريقته في التعامل مع الكلمة واللحن ونبرته الخاصة التي تضيف إلى الأغنية شيئا من شخصيته. وهنا نستطيع أن نستمع إلى الأغنية بأكثر من إحساس، مرة بصوت علي أبو بكر العطاس فنشعر بخصوصية الأداء الحضرمي، ومرة بصوت عبد الرحمن الحداد فنكتشف قراءة أخرى للعمل. وهذا هو سر الأغنية الجميلة، إنها لا ترتبط بصوت واحد فقط، بل تستطيع أن تعيش مع أصوات متعددة وأجيال مختلفة.

ثم يقول الشاعر: سر على الدرب وامشي في الطريق السهيلة، واحذر اللايمة جم، واحترس على الوسيلة، واحفظ الجود والمعروف من حين لا حين. وهنا نلاحظ أن الأغنية لا تتوقف عند الحنين فقط، هناك نصيحة أيضا: سر على الدرب واحفظ الجود والمعروف. وكأن الشاعر يحمل المسافر وصية أخلاقية إلى جانب رحلته، فالطريق ليس طريقا جغرافيا فقط، بل طريق حياة، والإنسان مهما ابتعد يبقى مطالبا بأن يحفظ المعروف وأن يتذكر من أحسن إليه. وهذه من أجمل اللمسات التي تجعل الأغنية أكبر من مجرد أغنية عاطفية.

0: أحبائي المستمعين، عدن في هذه الأغنية ليست مجرد مدينة، إنها مكان للقاء ومكان للانتظار ومكان للذكريات. ولذلك حين يقول الشاعر حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، نشعر أن وراء هذه العبارة قصة لا نعرف كل تفاصيلها. من هو المحبوب؟ ومن هو المسافر؟ ومن الذي ينتظر؟ وماذا حدث في تلك الرحلة؟ الشاعر لا يخبرنا بكل شيء، وإنما يترك للمستمع مساحة واسعة كي يكمل الحكاية بخياله. وهذا سر آخر من أسرار الأغنية الشعبية الجميلة، إنها تترك جزءا من قصتها للمستمع. وفي المقطع التالي تزداد حرارة المشاعر، على نومي ودمع العين على الخد يزيد، واعتراني الظناء خايف على القلب يجمد، حس في الجوف من بعد المحب زاد نيران، حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان. هنا يتحول الحنين إلى ألم، لم يعد السفر مجرد رحلة، صار غيابا، وصار الانتظار دمعة على الخد وخوفا على القلب ونارا في الجوف. وهذا التعبير الشعبي البسيط استطاع أن يصل إلى المستمع بصورة مباشرة، لا فلسفة ولا تعقيد، فقط إنسان يشتاق إلى إنسان.
1: على نومي ودمع العين

ومن أجمل ما في الأغنية أنها تربط بين صوت الطائرات وبين الحنين، فالطائرة هنا ليست وسيلة نقل فقط، إنها صوت يوقظ الذاكرة. عندما يسمعه الإنسان يتذكر مسافرا غاب، أو قريبا عاد، أو حبيبا ينتظر قدومه. وهكذا تتحول أصوات الطائرات في الأغنية إلى جزء من الحالة العاطفية. وربما لهذا السبب بقيت الأغنية قريبة من ذاكرة أجيال عاشت زمن السفر والهجرة والاغتراب.

0: أحبائي المستمعين، ربما تغيرت المدن وتغيرت وسائل السفر وتغيرت السيارات والطرق والطائرات، لكن شيئا واحدا لم يتغير، الحنين. فالإنسان مهما ابتعد يظل يحمل في داخله مدينة يحبها، ووجها يشتاق إليه، وشارعا يتمنى أن يعود إليه. ولهذا ظلت هذه الأغنية حية، كلما غناها فنان عاد معها شيئا من زمن مضى، وكلما سمعها مستمع استعاد صورة من ذاكرته. ومن الجميل في رحلة هذه الأغنية أن نسمعها بأداءات متعددة. فالفنان علي أبو بكر العطاس ارتبط اسمه بها ارتباطا واضحا، بينما أعاد الفنان عبد الرحمن الحداد تقديمها بصوته لتواصل الأغنية حضورها لدى جمهور جديد. كما أن تداول الأغنية في الجلسات الفنية الحديثة يؤكد أن الأعمال الجميلة لا تتقاعد، فهي تعود في كل مرة بثوب جديد، لكن روحها الأصيلة تبقى كما هي. وقدمت في السنوات الأخيرة ضمن جلسات طربية حديثة مع نسبة الكلمات والألحان إلى الشاعر جمعان عوض محروس، والتأكيد على ارتباطها بالأداء الأصلي لعلي العطاس.
1: غير الله زمن وأيام بالأمس نسعد، وحد نلتقي فيه ليل مظلم وأسود، ومظلال الهوى

0: وهكذا أحبائي المستمعين نصل إلى نهاية رحلتنا مع أغنية حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، رحلة أخذتنا من صوت الطائرات إلى الطريق، ومن الطريق إلى عدن، ومن عدن إلى الشيخ عثمان، ومن الشيخ عثمان إلى قلب ينتظر المحبوب. وتعرفنا خلالها على شاعر الأغنية جمعان عوض محروس أبو داود، واستمعنا إلى حكاية العمل بأصوات ارتبطت به، وفي مقدمتها علي أبو بكر العطاس وعبد الرحمن الحداد.
1: هلا غيبتني سوات الطائرات المغر، حد مسافر وحد من راح.

0: ويبقى أجمل ما في هذه الأغنية أنها لا تغني عن عدن فقط، بل تغني عن الحنين، والحنين كما تعلمون لا يحتاج إلى عنوان، فقد يكون في مدينة، وقد يكون في شارع، وقد يكون في أغنية قديمة تعيدنا إلى دقائق قليلة، إلى زمن كنا نظن أنه رحل إلى الأبد. وهكذا يظل الحنين نبضا لا يتوقف. بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نبض الحنين. تقبلوا في الختام أزكى سلام من أسرة البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
2: ما أقدر على البعد.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلا تقدم مشوار اليوم.
2: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
1: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.

الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة تحمل رقم 74 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي المخرج عمر علي بامبوع ومن الإعلام الحديث مادلينا باكود.

من آخر. ابتدى مشوار اليوم ومشوارات الأسبوع. هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ طبعا خصوصية الناس لها مكانة خاصة ولها احترامها الخاص، ولكن ثمة عوامل عديدة تضافرت مع بعضها البعض جعلت الحياة الخاصة للإنسان في خطر شديد، وهي التطور التكنولوجي الهائل التي باتت معه أسرار الناس شبه عارية. إذن ما هي الحياة الخاصة؟ ولماذا يتدخل البعض في خصوصية الآخرين دون إرادتهم؟ لماذا حرمت الحياة الخاصة للناس غدا اليوم في مهب الريح؟ كيف نحترم خصوصية الآخرين؟ وما هو سبب انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا؟

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. هذه حلقة فعالية. طبعا الحياة الخاصة للناس لا يجب التعدي عليها أي كانت الدوافع، لأن الحياة الخاصة للإنسان ملكه هو فقط وليست ملك للناس، وحرمة الحياة الخاصة للناس يجب احترامها. معي في الاستوديو الزميلة الرائعة أميرة بازاهر، الأخصائية الاجتماعية. مرحبا بك سيدة أميرة.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير على الجميع.
0: مرحبا بك، لنا فترة طويلة اللي تكلمنا صديقك، وربما لعدة أوامل موضوعية وذاتية.
1: صحيح.
0: نرحب بك ترحيبا حارا.
1: أهلا وسهلا.
0: من وجهة نظرك أستاذة أميرة، ما هي الحياة الخاصة؟
1: طبعا لو جينا نتكلم أو نتحدث عن موضوع الخصوصية، موضوع الخصوصية هو موضوع يعني أنه للشخص مساحة خاصة له ملكه.
0: نعم.
1: بمعنى أنه لا يحق لك أنت كشخص آخر أنك تقتحمها.
0: نعم.
1: فبعض الأشخاص للأسف الشديد يعني في أمور هو الشخص ما يظهرها، بمعنى أنه هذا ملك لي، هذا
0: نعم.
1: خاص بي.
0: نعم.
1: فيجي هو الشخص يقتحم هذا المساحة، فيجي يتفضل، ويعني انه يسألوا أسئلة، كم راتبك، كم عمرك، بمعنى متزوج او مش متزوج، عندك ابناء او ما عندك ابناء. فهذه الامور يفترض انه ملك للشخص، ما لك الحق انك انت كشخص انك تقتحمها.
0: نرحب الاستاذة الفاضلة فرح محمد، مديرة الإذاعة. أهلا وسهلا بك في الاستديو، مرحبا بك. طبعا السادة أميرة، ليس بالضرورة كل ما نسمعه أو نقول لنا صحيحا، فأحيانا تكون الأخبار مبالغا فيها أو غير صحيحة، يتم تضخيمها، ربما تضر بالشخص نفسه أو عائلته أو مجتمعه دون أسباب وجيهة تذكر. السادة فرح مرحبا بك في الاستديو. وطبعا الحياة الخاصة حياة مهمة جدا، وطبعا في مجتمعنا عادة هذه الظاهرة متفشية، الكل يريد أن يعرف ماذا يدور في البيت المجاور، ماذا نأكل، ماذا نطبخ، ماذا نسافر، متى عدت من السفر، متى بتسافر.
1: صحيح.
0: هذه أمور تكون في حد ذاتها خصوصية بشكل كبير.
1: طبعا أولا صباح الخير، طبعا جيت لفة هكذا على الاستديوهات لتفقد العمل، ولكن علي باقي طبعا أعطاني قفشة حلوة كذا وغصب عني دخلت للاستوديو. أيوة هذا حقيقة يعني. طبعا الموضوع حق اليوم طبعا قرأته أنا من أمس في الموقع، مثير جدا وفي نفس الوقت جميل جدا، وفي نفس الوقت يعني يجب إثارته في استديوهات إذاعة المكلة. ونرحب بالضيفة أستاذ علي معانا. أهلا
0: وسهلا
1: أستاذ
0: أميرة.
1: أهلا وسهلا أستاذ. طبعا الفضول كثير في المجتمع.
0: نعم.
1: من رحم ربي نقول يعني.
0: نعم. أيوة. هي ظاهرة متفشية
1: جدا جدا جدا.
0: نعم.
1: دحين
0: نعم.
1: حتى وانت نازل رايح شغلك، أستاذ لوين؟ طبق اني ببيت شغلي اصلا، اني لوين يلا لوين للشغل. ها ما شاء الله تبارك الله، بتعودون متى ما شاء الله؟ 12 ولا واحدة ولا خميس اليوم؟ طيب معي مشاوير، يعني نقعد نشرح المشاوير اللي معي اليوم، ولا
0: تضطري انك تشرحي لأين بتذهبين؟
1: ايوه يعني
0: أول شيء من
1: خصوصية، بس كأنه صعب انه يعني واحد يكلمك ويعطيك كلام وانت يعني تقفي، يعني مش معقول، يعني خلينا نتكلم باللهجة المبسطة والعامية،
0: مش شفافية.
1: أيوة يعني صعب تقولين لو أنت يا أخي بعدين يعني كده تحس إنه يعني تتقلل من شانه، وأنت ما بغيت تقلل من شانه، عندك تأدب، عندك
2: أو بإمكانه عشان بس نقطعه إنه نقول له مشوار، معي مشوار، فمش مضطر أني نشرح له إيش هو المشوار بالضبط.
0: وما يسألك سؤال فين المشوار؟
1: على وين؟ على وين ما شاء الله؟ ولا كلش اليوم بتلبسه لوين؟ انت خارجة يعني بسرية تامة،
2: صحيح،
1: بزورين اصدقاء، بغيتي بزورين اقارب معينين، ما بغيتي حد يدرى بشوي رايح.
2: بالفعل
1: كلش اليوم لابسة لوين؟ مشوار هنا ها شوية، وين؟
0: وين جيتي؟
1: يعني صعب انك تقول له بغيت مكان الفلان، لا وراهم خير، بهم شيء. يعني الفضول فعلا يعني
2: في استاذ فرح استحضرني موقف. طبعا دائما لما ننزل من عند البيت، ففي امرأة تجلس يعني تجلس هي وعيال ابنها وكذا. ففي المكان اللي نمر فيه فضروري نمر من
1: لازم من المكان
2: من ذا المكان. احيانا نكون يعني تخيل احيانا نكون معي مشوار خاص جدا
1: مستعجلة
2: فاني نضطر اني نلف الى
0: مكان اخر
2: طريق اخر وفي احيان نقول لها ما هي مشوار خلاص ونروح كذا هي تفهم انه عندي مشوار خلاص هي يعني
1: خلاص عرفت
2: انه لا مش مضطرة اني نقول
0: لها افراح. ما سبب انتشار او تفشي هذه الظاهرة في مجتمعنا؟ هل هناك سبب معينة او تقليد او عادة او كيف يعني؟
1: والله استاذ علي واميرة يعني اني نحسبه يعني من وجهة نظري
0: نعم.
1: انه احيانا تكون مثلا تربية البيت نفسه
0: نعم.
1: لربما يكون
0: هذا
1: يعني
0: جزء
1: منه. ايوه جزء من تربية البيت يعني نعم. احيانا يكون الواحد في حاله خلاص يعني ما يتفضل داك وين بغى ديه وين بغى صهرتي وين بغتي خلاص صهرتي شخرية استأذنت من زوجها انت ما لش علاقة وين بتروح
0: نعم.
1: هذا موجود يعني تربية موجودة في البيت تعود البيت على أنه يعني ما يدخل في خصوصيات الآخر هذا جزء تقريبا
0: الأسرة يعني
1: الأسرة أيوة
0: نعم.
1: وبعدين برضو يعني مع احترامي لكل الرجال الموجودين في المجتمع يعني أحيانا المقاهي يتكلمون دي يتكلم هنا دي يتكلم هنا دي يعني بدل ما يقعد الواحد يتكلم مثلا في شيء يعني يخص المجتمع في ثقافة
0: نعم.
1: في تطور في كيف وصلت البلدان إلى كذا ونحن لازلنا عاد نحن كذا يقعد لك يتكلم في هذه الأشياء فهذا أصبح تقليد
0: نعم.
1: تقليد وخلاص يعني الناس عجبها
0: نعم.
1: حتى نحن في ما بين البين الحريم لما يجن الواجب والعفو يعني اني ما اروح شي واجب خالص يعني
0: نعم.
1: لكن زمان يعني حتى من زمان يعني قبل فترة يعني نسمع الحريف ما بين هالبين ايه شفتي دك كانها بقول شبتت المستشفى وامعها يعني تقول لها دك كما شفتيها دلعك انقلبه ودلعك مندري والقه ويوبو وزيارات ومندري بس والكلام اصبح ينتقل من دي لدي من دي لدي واصبح تقليد حتى في يعني
0: مجالس الرجال
1: مجالس الرجال واماكن الموت اللي لها حرمة يعني حضرت يوم واحد ناس عزيزين علي كثير يعني موت عزاء يوم واحد بس لانهم عزيزين وقريبين من قلبي والله جلست صامتة يعني زي الجدار يعني متأثرة باللي حصل
0: كانوا يتكلموا عن خصوصية الناس
1: يتكلمون عن داك من دري من وداك من دري من وديل يضحكون هنا وديل يضحكون هنا وداك رافع صوتها طيب وين خصوصية حتى المجلس
0: نعم
1: وين خصوصيته
0: نعم.
1: ما في بس خلاص دي يتكلم على دي وتفضل
0: المصيبة أستاذ أفراح أن هذه الظاهرة انتقلت إلى الرجال مثل ما شرتي
1: أيوة.
0: في المقاهي يتكلمون عن خصوصية بعضهم يتكلم عن خصوصية ذاته للأسف الشديد
1: أيوة.
0: يعني ما يدور في بيته
1: صحيح
0: ما يدور في أدق التفاصيل أحيانا للأسف الشديد
1: نعم.
0: والبعض الآخر يستمع ويتحدث عن ناس آخرين في دوائهم خاصة
1: حاصل هذا نعم
0: نعم ما رأيك يا أستاذة أميرة تعليقك يعني
2: أتفق مع تعليق أو السبب اللي ذكرته الأستاذة أفراح إضافة إلى الثقافة المجتمعية الثقافة المجتمعية نحن لو جينا بنقارن بين الثقافات الأخرى في الدول الأخرى تلاحظ أنه الأشخاص مركزين على حياتهم مركزين على أنه التطوير ذاتهم لكن نحن للأسف يعني مركزين على إيش اللي داخل إيش لابس الشخص إيش يدخل يعني لبيته وإيش يعني أصبح يعني هذا الأمر متوارث جيل ورا جيل ممكن الحمد لله يعني نشوف نفسنا انه نحن كأجيال يعني جيل التسعينات انه نوعا ما يعني متحضرين نوعا ما يعني خاصة نحن الآن اتجهنا الى اعمالنا اتجهنا الى انه يعني ما في اوقات اللي هو الواحد
0: لا تعتقد ان الفراغ
2: الفراغ واحيانا يكون مثلا الشخص يقول لك يعني حتى اهلك يقولون لك مثلا والله ايش معك ليش تكلم صديقتك ايش الموضوع اللي بته طيب معلش يعني هذه خصوصيه قد يكون خصوصيه في العمل يعني حتى لو انت كنت يعني اهلي فبقول لك لا نحن من خوفنا عليك مش خوف هذا صراحه
0: استاذ افراح انت تسافري اكثر من مره والى الشرق والغرب وغيرها. نعم. هل جاء من شخص مثلا يا عزيز عليك سألك سؤال متى بتسافري أو متى عدتي أو ليش سافرتي أو ما هو سبب السفر؟ هل من هذه الأسئلة تواجهك؟
1: آه طبعا يوميا.
0: نعم.
1: يوميا.
0: نعم.
1: ها سمعنا إنش بسافرين.
0: بسافرين بالضبط.
1: آه متى؟ هي مش شغلك متى.
0: حلوة. مش شغلك.
1: يا أخي مش شغلك متى بسافر. يمكن أحيانا بسافر مثلا في مهمة كذا.
0: في ظرف خاص.
1: في ظرف خاص. مرضي بزور كذا بعمل كذا وكذا يعني بغيت بروح بسرية تامة استعدمت الجهات الرسمية فرضني وكل شيء تمام أموري طيبة بغيت بروح كذا بسرية تامة ولا بغيت حد حتى وانت بتسافر يا اخي بغانا الشغلة ذا كتيبها من هناك لا قدر انت وين وجهتك كده ولا كده يعني حتى بغى يعرف انت وين بغيت ها انت وين بغيت وهذا يحصل يحصل كثير كثير انما كثير يومي ولكن عندما توصل للمكان اللي انت فيه تشوف عالم ثاني انه سواء كانت اوروبا سواء كانت شيء من الدول
0: حتى الدول المجاورة دول الخليج الامارات السعودية لا يسألوا عن مثل هذه الاسئلة ابدا
1: نهائيا
0: نعم نعم.
1: نهائيا في كتف في خطوا في خصوصا عاد اوروبا يعني
0: اوروبا
1: ناس ما حد قريبك ما حد قريبك انت وين تمشي انت وين بغيت
0: مش فاضيين لك
2: مهتمين في تطوير ذاته
1: بس
0: مش فاضيين لك
1: اللي رايح عمله وبرده رايح بدري يبغى بدري في واللي حامل ابنه واللي واللي واللي
0: في دول الامارات مثلا على سبيل المثال لما شخص فجاه صديق لك تعمل شيء مع بعض اختفى وبعد فتره عاد عاد يعني سالني فين كنت سافرت استغرب انك تساله هذا السؤال فين رحت سافرت انت جيت هذه الاسئله تعتبر خطوط حمر يعني لا يجب تجاوزها
1: طيب من هذا
0: خاصه
2: في يا ريت لو مثلا نفرق ما بين الخصوصيه او اقتحام الخصوصيه او فين نقول الفضول وفرق ما بين انه مثلا انا يعني بغيت بسأل عليك صح ولا لا
0: نعم.
2: يعني مثلا احيانا اذا كنت انت عزيز شخص عزيز مثلا صديقة عزيزة عليك يعني تحس انه فترة غائبة تسألها كيف اخبارك يعني من باب المحبة
0: هي يفترض هي تقول لك هي تقول لك
2: احيانا احيانا لا احيانا من باب المحبة اهم شيء انه منخوض بشكل كبير يعني فهمت نعم. يعني امور انه نحسه انه سؤال يعني
0: سؤال بريء
1: بقطع كلامي شو في عبارات معينة أنت ممكن تسألينها لأي صديقة لأي حبيبة لأي حد غاب عنك ممكن تقولي لها الله اشتقت لش ليش فترة طويلة ما شفتش بس مش ضروري تقولي لها أنت وين رحتي
2: أيوة.
1: اشتقت لش والله أيوة. فترة طويلة ما أيوة. شفتش إن شاء الله تكونين بخير
2: أيوة هذا أيوة هذا يهم
0: نعم.
2: هذا يهم
0: نعم طيب نأخذ مكالمات عديدة نستمع لهذه المكالمة السلام عليكم حياك الله هذا سهل بك
3: موضوع شيء جدا
0: حياك الله يا ابو رامي هذا سهل بك تفضل
3: لا بالنسبه للظاهر هذا حق حتى في الريال الريال انت بالنسبه لي انا
1: اطلع صحيح والله
0: نعم
3: ورب انا كل يوم بلاقي المشاكل في البدايه في الشيء انا كل واحد عندي سوي احبال يعني حياتي انا غريب في الريال اكثر من النساء
0: نعم نعم نعم للأسف شديد
3: يعني سيئة جدا
0: نعم تعتقد أبو رامي ما سبب ذلك ما هو سبب انتشار مثل هذا الظاهرة بين الرجال
3: الفراغ
0: جميل جدا
3: أنت أن الجواب أصلا معاك راعة ولا ذي يعني تستعجب الناس
0: شكرا لك يا أبو رامي شكرا لك يا أبو رامي
3: شكرا لك يا أبو رامي
0: تسمعك
1: شكرا شكرا لك يا أبو رامي يا مرحبا يا مرحبا يا هلا وسهلا هاليوم علي باقي أعطاني قفشة بس ودخلت الاستديو والله معه
3: والله
1: موضوع ممتاز جدا
0: حياك الله شكرا لك شكرا أبو رامي أبو رامي يقول الفراغ ما السبب في ذلك ما تعليقك هل هو الفراغ فعلا
1: يعني اعتقد انه مش كل الفراغ يعني في ناس عندهم فراغ كبير وكثير يعني ممكن يسخر هذا الفراغ في اشياء اخرى
0: مفيدة
1: في اشياء اخرى ممكن يقرا ممكن يطلع الان جابوا نحن تلفونات موبايلات وكل شيء تمام واصبح الواحد حتى معاد كل مسرته 24 ساعه وهو مع التلفون ممكن يقرا وحتى القراءة في نفس التليفون يعني يدخلون أحيانا في تفاصيل فضولية في تفاصيل خصوصية ولكن المهم هو سلاح ذو حدين التليفون. اللي يستخدم كذا واللي كذا.
0: السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. طيب أميرة ما سبب ذلك؟ هو أبو رامي يقول الفراغ، وأنت ماذا تقولين؟
2: أيضا نشوف أنه من وجهة نظري أنه الشخص أحيانا هو يعود الأشخاص أنه يشرح لهم.
0: نعم.
2: يعني يفترض أنه يحط حدود.
0: نعم.
2: حط حدود، يعني انه ما يكون مثلا متجاوب معهم، بحيث انه مره ثانيه يعرفون هذا الشخص ما يحب انه حد يقتحم المساحه هذه الخاصه. حتى على سبيل الازواج استاذ علي، فنشوف احيانا انه يكون مثلا الزوج يبغى يعرف كل شيء، ايش موجود داخل الجوال، ايش المحادثات اللي تحصل بينش وبين اهلش وبين صديقاتش. للاسف يعني كنت مره كانت واحده تقول لي زوجي يقول، نحن طبعا كنا في جروب نتحدث وانت عارف يعني بنات يتكلمون في مواضيع وكذا، ففجأة يقول زوجي شاف المحادثة انه لا مفروض تسوون كذا وكذا. لا معلش، يعني هذا تعتبر خاص بنين احنا الجروب، يعني ما نسمح لش انش انت تروحين تورين زوجي يرد علينا. فهذا يفترض انه لا معلش، يعني هذا الشيء لا، حتى لو كان زوجك
0: صحيح
2: ما يحب
0: يعني خصوصيات خاصة بالزوجة وخصوصيات خاصة بالزوجة.
2: أيوة، مو هو انه خلاص امتلكتها تبغى تقتحم، يعني ما في خلاص حتى المساحة، لا هي لها المساحة خاصة لها.
0: طيب ناخذ فاصل ومثل ما نعود، هاتف الاستوديو 3029 29.

0: حتى تتدخل في حياتي وتحكم علي وعلى فكري وشخصيتي وحتى نواياي دون أن تعرفني أو تعرف معاركي الخاصة أو صراعاتي. وحتى لو كنت تعرفني، لماذا تعطي نفسك حق التدخل في حياتي بطريقة أو بأخرى؟ لماذا يا سادة نحشر أنوفنا في شؤون الآخرين وقراراتهم وخياراتهم وتفاصيل حياتهم؟ طالما أنهم لم يدونا، لم يتدخلوا في حياتنا، وقراراتهم لا تمسنا لا من قريب ولا من بعيد. فلان حب أرملة أو مطلقة، فلانة حبت شاب أصغر منها، فلان اتطلقت، فلان اشترى بيت أكثر من إمكاناته، فلان تشاجرت مع أهل زوجها ومش عارف إيش وإيش وإيش وإيش. ما لكم هل؟ لماذا تراقبهم وبأي حق تحاسبهم؟ دع الخلق للخالق وركز في حياتك يا أخي، ركز في قراراتك، فمن راقب الناس سيموت يوما هما وغما أو حزنا.
1: واش دخلكم في حياتي؟ واش دخلكم في حياتي؟
2: من راقب الناس ما تهما. مكالمة من السادة مرة سيدة من الشحر، مرحبا بك سادة مرة.
3: أنا مصرف العين أحمد بالصلي، هذا طمع عنكم يا تابعي.
2: حياك الله أخي الكريم.
3: أكثر من 3 أسابيع لم نسمع مثل صوت حضرموت عبر المناطق الشرقية أبدا.
2: للأسف الشديد مشاكل فنية ونعمد على معالجتها بإذن الله تعالى قريبا.
3: لكم بالتوفيق يعني.
2: حياك الله، أهلا وسهلا بك.
3: اليوم موضوعكم إيش ما شاء الله؟
2: اليوم موضوعنا بعنوان هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ يعني البعض يحاول أن يعرف ما يدور في البيت المجاور، أو البعض يحاول أن يعرف أين أنت ذاهب، ما تعود، أين ستذهب، ماذا تفعل، شيء من هذا القبيل.
3: وهذا يا أخي الموضوع مهم جدا، ودين الإسلام يعني حتى على عدم تتبع عورات الناس.
2: نعم.
3: تتبع عورات الناس، تتبع الله عوراته.
2: نعم.
3: فلا يحب الإنسان أن يتبع عورات الناس.
2: نعم.
3: يعني لا لحد كلهم بخصوصيته وكلهم بطبعه وكلهم بأعماله، لكن الإنسان يبعد من هذا الخلق الجميل. تبع عورات الناس أو تسأل بين ذاك فين ذي ومعاك لتعادة من أشياء

0: حرمها الحق الشخصي بدأ من المحكمة. وإذا رأيت أنه يسأل عني وعن أخباري كيف أخبارك طيب وإنك أسبوع ما حد شافك يعني هذه يسأل عني ما هو موعد. إذا شاف يعني رأنا داخل المستشفى يعني ماشي بأس أنا شفتك داخل المستشفى خير إن شاء الله يسأل عني ما هذه مش خصوصية. إذا أنا ما أفرح أنه صاحبي يسأل عني يقول لي شفتك داخل المستشفى خير إن شاء الله غير ما حد مريض من أهلك غير ما أنت مريض عندما يواسينا حبيبي هذا أو زميلي أو صديقي هل هذه خصوصية أنه يسألنا شفتك داخل المستشفى يعني مثلا واحد شفته أنا راكب سيارة الله يبارك لك يا أخي في سيارتك يعطيك خيرها ويكفيك شرها هل هذا تدخل في الخصوصية؟
1: طيب
0: طيب
1: هل احنا نحترم نحن نحترم وجهة نظرك استاذ بهاء الدين شكرا على هذه المداخلة الطيبة شكرا
0: عفوا على انه يعني الفكر غير اللي
1: لا ابدا هي وجهة نظرك واحنا نحترمها
0: احترمها قلتوا انتم ايضا
1: نعم شكرا جزيلا لك استاذ بهاء حياك الله اخي الكريم من اوروبا هذه مداخلة من الاخصائية الاجتماعية الهام محمد الصحفية والعالمية عن موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم نستمع للأستاذة إلهام
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أشكركم أستاذنا علي باقي وأحب أن أحيي جميع المستمعين والمستمعات وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير إن سؤال حلقتنا اليوم يبدو في ظاهره بسيط جدا هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس ولكنه موضوع عميق جدا فأحيانا نحن ندخل بيوت الناس بأقدامنا ولكن أحيان كثيرة نحن نقتحم بيوت الناس بأسئلتنا في مجتمعنا الحضرمي الجميل نحن مجتمع متقارب نعرف بعضنا البعض ونسأل عن بعضنا وهذه ميزة إنسانية رائعة ولكن هناك خيط رفيع جدا بين السؤال من باب المحبة والسؤال من باب الفضول مثلا نسأل شاب كم راتبك ونسأل فتاة لماذا ما تزوجتي لين الحين ونسأل وحدة متزوجة ليش ما أنجبتي لين الحين وممكن نسأل أم ليش ابنك يسوي هذا الشيء وممكن كمان نسأل أسرة لماذا انفصل فلان من فلانة ممكن كمان نسأل إنسان مريض عن تفاصيل مرضه وهو ما يحب إنه يخبرنا فيه أو نسأل الواحد راجع من الغربة كم جمعت من الفلوس ثم نقول ببساطة هذا كان مجرد سؤال لكننا ما نعرف أحيانا أي جرح تفتحه هذا السؤال الخصوصية مش معناه أن يكون لدى الإنسان شيء يخفيه بل أن يكون له حق في مساحة ما يحتاج أنه يبررها لأحد وهناك ثلاث أسئلة صغيرة يمكن أننا نسألها لأنفسنا قبل ما نسأل الآخرين قبل ما نتدخل في خصوصية الآخر خلونا نسأل نفسنا ثلاثة أسئلة نقول هل هذه المعلومة تخصني؟ هل هذه المعلومة بتساعدني على معرفة هذا الإنسان بشغف والسؤال الثالث يعني لو سألنا أنفسنا هل أنا لو عرفت هذا الشيء بيرتاح هذا الشخص وبيكون مبسوط بعده خلونا نسأل أنفسنا هذه الثلاث أسئلة قبل ما نبادر بالسؤال إذا كانت الإجابة لا فربما يكون الصمت هنا أجمل من السؤال وهنا جانب آخر أصبح اليوم أخطر هو الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي صورة من عرس أو مشكلة عائلية أو تسجيل صوتي أو خبر عن طلاق مرض خلاف أو صورة لطفل قد تنتقل من هاتف إلى هاتف في دقائق. وهنا علينا أن نتذكر أن وصول المعلومة إلينا لا يعني أننا أصبحنا نمتلكها، وإن معرفتنا بالسر ما يعطينا الحق بأننا ننشره، وأن وجود صورة في هاتفنا مش معناه أن صاحبها أذن لنا بإرسالها. حتى في النصيحة هناك خصوصية، إذا رأينا خطأ من إنسان فليس كل إصلاح يحتاج لجمهور. أحيانا كلمة هادئة بيننا وبين الشخص تحفظ كرامته وتحقق ما لا تحققه 100 كلمة أمام الناس. علينا أن نعلم أبناءنا هذا مبكرا، إنهم ما يفتحون هاتف غيرهم دون استئذان، ما يقرؤون رسالة ما تخصهم، وما يصورون إنسان دون رضاه، ولا ينشرونه بدون أخذ موافقته، ولا يجعلون سر أصدقائهم مادة للضحك مع الآخرين. لأن الطفل اللي يتعلم احترام حدود الآخرين اليوم سيصبح غدا زوجا أو زوجة أو جار أو زميل، يعرف أن القرب مش معناه الامتلاك. وفي حضرموت حيث ما زالت للجيرة والقرابة والمجالس مكانة كبيرة، نستطيع أن نحافظ على دفء مجتمعنا من دون ما نتحول إلى مراقبين لحياة بعضنا البعض. نسأل كيف حالك؟ هل تحتاج شيء؟ بدل ما نسأل ماذا حدث لك ولماذا وإيش كان السبب. في الأسئلة الأولى تفتح باب المساعدة التعاطف، أما الأسئلة الثانية فإنها تفتح باب الجرح. ويعني مش من الاحترام إننا نعرف كل شيء عن الناس، وإذا عرفنا علينا أن نحفظ. أحيانا أرقى درجات الاحترام أن نعرف أن هناك بابا مغلقا في حياة الناس فلا نحاول فتحه أصلا. وأيضا هناك جانب آخر أحب أني أذكره في هذا الموضوع تحت هذا البند من السؤال، لأنه كثير من الناس بيتواصلون معي على الخاص ويقولون عندي مشكلة أريد أن أستشيرك، فأرحب به وأسأله يعني ممكن نتواصل. فنتواصل ولما أسأله إيش المشكلة يقول في الحقيقة هذه المشكلة مش مشكلتي، هذه مشكلة صاحبي عنده يعني تحدي مع أسرته. هنا يعني فورا أوقف الحديث بلطف، لأنه يعني أنا لست هنا كي أساعد صديقة عبر هذا الشخص، ولأنني أؤمن أن الإنسان يمتلك حق الحديث عن حياته فقط، لكنه لا يملك الحق نفسه في فتح حياة الآخرين أمامنا. فيعني أقول ببساطة، إذا كان صاحبك يحتاج إلى من يسمعه فليتواصل معي بنفسه، وسوف أستمع يعني أستمع إليه بكل احترام. أما أن نناقش تفاصيل أسرته في غيابه فقد نتحول من الرغبة في مساعدته إلى اقتحام خصوصيته دون أن نشعر. ويعني هذا درس أحب أن أذكر به نفسي قبل غيري، فليس كل سر أؤتمنا عليه أصبح ملكا لنا، وليس كل ما نعرفه يحق لنا أن نروي. حتى نية الخير تحتاج إلى حدود. قد نحب صديقنا ونقلق عليه ونريد حل مشكلته، لكن أجمل مساعدة ممكن أننا نقدمها له أن نقول له أنا بجانبك، وإذا أردت الحديث فسأسمعك، ثم نترك له حق الاختيار هل يريد أنه يعني يدردش معانا، وأيضا نترك له المساحة متى يريد أن يفضفض لنا، وأيضا نترك لها كلية الحرية لمن يحب أن يفضفض. فالخصوصية مش جدران يفصل بين الناس عن بعضهم البعض، بل إنها مسافة احترام تجعل قربنا من بعضنا أكثر أمانا وأكثر اطمئنانا. فالبيوت لها أبواب، والهواتف لها كلمات مرور، والقلوب أيضا لها أبواب، وليس كل باب مغلق دعوة للطرق عليه. أشكركم أستاذنا، وأشكر جميع المستمعين، ودمتم مجتمعا قريبا من بعضه بالمحبة لا بالفضول، وبالسؤال الذي يطمئن القلب لا بالسؤال الذي يقتحم خصوصية حياة الآخرين. تحياتي لكم، أتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا للأستاذة إلهام محمد على هذه المداخلة الإعلامية والصحفية طبعا.

أعزائي المستمعين، هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9. طبعا عنوان الحلقة: هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ طبعا ثمة عوامل عديدة تضافرت اليوم مع بعضها البعض، جعلت الحياة الخاصة للإنسان في خطر شديد، وهي التطور التكنولوجي الهائل التي بادت معه أسر الناس شبه عارية. طبعا التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي جعلت معظم أسرار الناس مكشوفة وعارية تماما. طبعا الخصوصية تعني من ضمن ما تعني حماية مجموعة من المعلومات الخاصة بالإنسان، منها المعلومات الطبية التي يعتبرها القانون معلومات شخصية يجب حمايتها. وطبعا هناك العديد من المداخلات في هذه الحلقة، ولكن وقت البرنامج انتهى. سنكمل ما تبقى من حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم في حلقة الخميس القادم إن أذن الرحمن.

شكرا للزميل المخرج عمر بامبو على هذه الفواصل الرائعة وهذا الإعداد لحلقة تحدث الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. طبعا هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ هناك أسئلة متباينة وإجابات مختلفة أيضا في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله الخميس القادم. نكمل ما تبقى من هذه الحلقة. حتى ذلك الحين لكم تحياتي والفريق العامل معي علي صالح باقي ومدينة باكوت وعمر بامبوع. ألتقي بكم إن شاء الله إن أذن الرحمن الخميس القادم. إلى أن نلتقي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عرض لهم الأنباء من إذاعة المكلا صوت حضرموت في الأثير. أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بحضور وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء الأستاذ جمعان بربع، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، وقيادات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، ومديري عموم الأمن والشرطة بساحل حضرموت ووادي حضرموت وممثلي قوات درع الوطن. وناقش الاجتماع الذي حضره عدد من القيادات العسكرية والأمنية ناقش مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية والتصعيد المستمر للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وما ترتب عليه من تداعيات على مؤسسات الدولة والأوضاع الإنسانية والاقتصادية، إلى جانب التهديد المتزايد لأمن البحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية، إلى جانب الإجراءات والتدابير الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس مع وكلاء المحافظة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية، إلى جانب المستجدات الميدانية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن أمس سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين، حيث بحث معهما مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات التصعيد الحوثي وأفاق تعزيز الدعم والشراكة الأوروبية مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات. وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الحكومة والقيادة السياسية والعسكرية يظل واضحا وثابتا ويتمثل في استعادة سلطة الدولة على كامل التراب الوطني وإنهاء الانقلاب، محذرا من أن الخطر الذي تمثله ميليشيات الحوثي لم يعد شانا يمنيا داخليا، مؤكدا أن التهديد الحوثي بات خطرا عابرا للحدود. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فانيسا فيريز سبل تعزيز التعاون لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم. واستعرضت وزيرة الخارجية أوضاع الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية وما يتعرضون له من تجنيد واستغلال واستخدام المدارس والمخيمات الصيفية في التعبئة والتجنيد، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات تشكل تهديدا خطيرا لحاضر الأطفال ومستقبلهم. أكد وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية في ديوان عام الوزارة وقطاعاتها وإداراتها العامة ومصالحها بما يتناسب مع التطورات الميدانية والأمنية التي تشهدها البلاد. جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الداخلية بحضور وكيل قطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير وعدد من مدراء العموم في الوزارة. استقبل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري أمس بالمكلا وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لبحث عدد من المشاريع والتدخلات التنموية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية. وتناول اللقاء مستوى سير العمل في عدد من المشاريع المنفذة ضمن برامج المنظمة ومناقشة أبرز الاحتياجات والتحديات، إلى جانب استعراض مجالات التعاون المستقبلية في قطاعات المياه والزراعة والموارد الطبيعية. دشن وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري برنامج قادة الصحة الرقمية الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي بشراكة مع مؤسسة بندوة للتنمية وتحت إشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. وخلال التدشين أكد الوكيل الجهوري مباركة ودعم السلطة المحلية لمثل هذه المبادرات والبرامج النوعية التي تواكب الثورة التكنولوجية في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ثانويا بل ركيزة أساسية تجويد الخدمات الطبية وتسهيل وصولها إلى مختلف مناطق ومديريات المحافظة، مشيدا بدور مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي ومؤسسة بندول والشركاء الدوليين والمحليين في الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل

0: الكوادر الوطنية. عرض لهم بالأنباء قدمت لحضراتكم إذاعة المقلة صوت حضرموت في الأثير. أشكركم على حسن الاستماع والإصغاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: do Karatin.
1: عبد الملك مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طيحين
3: الهوى طيحين كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.

0: اشوف عبدو
1: فرح. والله عالي يا سي عبد ربك.
2: اهلا يا فندم.
1: مالك ومال نادي الكوره الشرسه؟
2: والله يا فندم
1: انا عمال افوت لك حاجات كتير قوي.
2: ما تفوتش
1: لكن لغايه نادي الكوره الشرسه دي لا. دي لا. في الباب لو سمحت يا مدام.
2: اي
1: هو انا لسه عملت لك حاجه؟
2: اصل مش ناقص. انا لقت خالص كفايه. حرام عليكم. كره ايه وهباب ايه؟
1: طب يعني في الذات الكرويه. اقفلي الباب يا مدام.
2: اي اي
1: مش كده وبس. انا هخليك تمشي على قشر البيض ولا يتكسر يا عبد ربه. هحولك على مدير الشؤون القانونيه.
2: بايت تهبه.
1: هو هيقول لك عليه.
3: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي
2: اي اي اي
4: اي اي. المذكره اللي جايه لي خطيره جدا.
2: يا سلام.
4: ايه اللي انت عملته ده يا عبد الرب افندي؟
2: ايه يا سياده مدير الشؤون القانونيه؟
4: بقول لك المذكره خطيره.
2: ايه يا فندم فيها ايه يعني؟ اختلاس؟ ممكن يتبلوا عليا؟ ما انا عارف ان الناس دول
4: لا يا سيدي لا اختلاف ولا حاجه.
2: فقاضيت رشوه؟
4: لا يا سيدي لا.
2: قتلت قتيل؟
4: يا ريت كانت بقت اهون.
2: سبحان الله ولا اله الا الله. ايه يا سياده الشؤون القانونيه التهمه اللي اكتر من قتل القتيل؟
4: التهمه هي احداث بلبله.
2: قصدك بليله؟
4: لا بلبله.
2: انا يا فندم احدث بلبله ازاي؟
4: قلت محروق نادي الكرة الذهبية على نادي الكرة الشرسة.
2: حصل يا فندم.
4: بس اعترفتني.
2: شوف بقى يا حضرة الشؤون القانونية، أنا مش غاوي كورة.
4: يبقى تهوى كورة.
2: مش بالعافية.
4: لا
2: مش غاوي ومش عاوز أغواه.
4: لا يبقى لازم تغواه.
2: أنا حر.
4: مفيش حاجة اسمها أنت حر. أنت في تحقيق يا محترم، ولازم تجاوب على الأسئلة بإجابات مقنعة.
2: حس كده بقى. خد عندك الكرة والرياضة عموما على راسي وراس اللي خلفوني واللي خلفوك. ماشي. ماتش الكرة مدته ساعة ونص، مفروض بعد ما يخلصوا تخلص الحكاية دي. لكن اللي بيحصل بقى غير كده.
4: ايه بقى اللي بيحصل؟
2: تاني يوم يا محترم مفيش شغل، لكن بيكون في كلام. الجون ده كان كويس، الواد هباب لعب اللعبة دي هايلة، الرف كان ظالم. واليوم يضيع والمصالح تتعطل. ده غير الخناقات بقى زي اللي حصل النهاردة.
4: سؤال.
2: نعم.
4: ما هو سبب عدم انتمائك لنادي كوره؟
2: حاجه عجيبه. انا مش عاوز كوره. ايه الحكايه زادت قوي؟
4: لا لا ده الحقيقه انت اللي زودتها قوي يا سيد عبد الرب. 3 ايام خصم عشان تفكر في كل كلمه قلتها، ويكون في علمك انا مستعمل معاك الرحمه.
2: رحمه؟ يا ريت ربنا يفتكرني برحمته اهوى من كده يا ظلمه.

0: علي.
1: افهمتك استاذ جميل.
0: الكلام ليك وللاستاذ منير. سمعني يا استاذ؟
2: طبعا يا سياده المدير.
0: مفيش تعاون خالص وبالمره مع عبد ربه. عاوزه يحتاس يغرق في شبر ميه. لو طلب اي استفسار ايه اللي يحصل؟
2: ما نعرفش حاجه.
0: برافو. لو طلب اي ملف او مستند ايه اللي يحصل يا استاذ منير؟
2: دي سهله خالص. المفاتيح في البيت، الملف تايه، ما تخافش علينا يا استاذ جميل.
0: اما

0: ساتر. ايه قاعد مالك؟ اليوم قامت
1: اكتر يا معلم اكتر.
0: ايه اللي حصل؟
1: كبسه يا معلم كبسه.
0: على القهوه؟
1: ايوه.
0: صحة ولا بوليس؟
1: الصحة يا معلم.
0: لا بسيطة، انا هلبس ونزل لك حالا.
1: ومش كده وبس يا معلم،
0: ايه تاني؟
1: محل الخضار عليه كبسه برضه يا معلم، مباحث التمويل.
0: اعوذ بالله اعوذ بالله، ايه الاخبار اللي زي وشك النحس دي؟ خطتين في الراس بتوجع برضه. يا
1: دول مش خطتين يا معلم، دول اكتر.
0: ايه تاني؟
1: الفرن من اخر. ايش الصحة وايش التمويل؟
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الحوسه لدكانة الجزارة الاخرى.
1: حصل يا معلم.
0: يا خبر اسود، دي مش كبسة، دي هجوم على ابو العز، وهجوم مسلح. هو ما فيش غيره عبد ربه، لكن معلش هو اللي جانا على نفسه.
1: هتعمل ايه يا معلم دلوقتي؟
0: مش معقول عبد ربه هيعرف يبعت شكاوي من الاخرة.
1: انا بقول هتعمل ايه يا معلم دلوقتي؟
0: هعمل زي ما بعمل كل مرة، هي شغلانة غور، انا هلبسه جاي.
1: دول كتير قوي، الكبسة متنوعة.
0: برضو مش مهم، وانا كمان متنوع. هي ايه شغلانة؟ المعلم ابو العز يعرف يمشي اموره كويس.

0: بابا يا بابا نفسي اشوفك مرة واحدة بس كويس.
1: مش بايد يا بنتي مش بايد.
0: حصل ايه تاني؟
1: اتلدعت 3 ايام خصم بسبب نادي الكرة الشرسة.
0: في داهية الفلوس، المهم سلامتك انت.
1: اي نعم.
0: شوف بقى يا سيدي.
1: نعم.
0: انا عندي لك اخبار هتفرحك قوي.
1: قول يا هلا. قول يا بنتي، انا نفسي افرح مرة نفسي.
0: شريف.
1: شريف؟
0: اه.
1: اه الولد اياه اللي انا شفته معاكم في الاسم ده.
0: ايوه هو يا بابا.
1: ماله؟ عمل حادثة تانية؟
0: تقريبا. هو ناوي يعمل حادثة.
1: يبقى ولد مش كويس، ده غاوي يعمل حوادث. سيبك منه، دور على واحد غاوي يشتغل. غاوي
0: مش تعرف بس ايه الحادثة اللي عاوز يعملها؟
1: او ماله، اعرف، يهمني جدا ان اعرف.
0: عاوز يجي يخطبني منك رسمي.
1: يشرب القهوة وكلام من ده؟
0: ايوه.
1: لكن واضح ان الولد وقع بسرعة عجيبة. يا بنتي اديله فرصة يفكر.
0: يا بابا احنا فكرنا كويس.
1: صرحتي له بالحقيقة؟
0: حقيقة؟ وإيه هي الحقيقة؟
1: إنك غلبانة زي أبوكي، وإنك في انتظار الوظيفة.
0: أيوة.
1: وإن النجف والسجاد والمطبخ وأوضة السفرة والنوم والمعالق والشوك عليه.
0: يا بابا شريف ما تهموش كل الحاجات دي.
1: لكن تهمني أنا.
0: ما تشغلش بالك يا بابا، بيتنا إحنا اللي هنكونه سوا.
1: يبقى يتفضل يشرف في أي لحظة.
0: آه بس هو كان طلب مني طلب صغير كده.
1: إيه إيه؟
0: انا عاوز استأذنك فيه يا بابا.
1: اوعي يكون عاوز ياخدك السيمة.
0: بصراحة
1: عاوزني
0: اروح السينما معاه.
1: لا كله ولا السيمة
0: يا بابا. هو قال لي لما كنتيش تيجي السينما معايا تبقي رجعية.
1: السيمة ظلام في ظلام، وانا لا احب الظلام.
0: يا بابا انا خايفة لا يزعل.
1: يطاق مش يزعل وبس. شوفي انا مش موافق على السيمة، خليه يحجز لنا 3 تذاكر.
0: التذكرة التالتة لمين بقى؟
1: لي انا يا اختي. انت هتكون على يميني وهو على شمالي وانا في الوسط.
0: طيب.
1: زي الحجاب الحاجز بينكم، وان شاء الله السيمة تبقى كحل في كحل.

0: شيرين، انا جيت.
1: ايوه بس جايه متاخره زي العادة.
0: عشان اديك فرصه تفكر فيا.
1: احب افكر فيك وانت قدامي يا حياتي.
0: دي من فيلم الحب بعد طلعة الشمس، مش كده يا شريف؟
1: الله، وانت شفتي الفيلم ده كمان؟
0: طبعا.
1: مش عارف لغايه امتى هنفضل ندخل السينما كل واحد لوحده.
0: خلاص يا عم، المشكله دي اتحلت، بابا وافق. خلاص
1: صحيح يا هاله، صحيح باباك يوافق اننا نروح سينما مع بعض؟
0: ايوه، بس احنا الثلاثه.
1: ايه ثلاثه؟ لكن ده احنا اتنين بس.
0: ما هو بابا هيكون الثالث بتاعنا، انا هكون على يمينه وانت هتكون على شماله وهو في الوسط.
1: انت بتهزري ولا بتكلمي جد؟
0: طبعا بتكلم جد. مالك زعلت كده ليه؟ ده بابا دمه خفيف قوي شربات.
1: انا عارف ان دمه خفيف، بس في السينما بقى مش هيكون دمه خفيف ولا حاجه.
0: مين اللي قالك كده؟ ثم ازاي تسمح لنفسك انك تقول كده على باباي؟
1: امرنا لله، المره دي معانا، يمكن المره الجايه ما يكونش معانا.
0: تحجز التذاكر وتقول لي. ها
1: كده؟ طيب نطلب اتنين ليمون بقى ونقول.
0: ايوه نقول الكلام اللي بنقوله كل مره.
1: يلا.

0: い。
1: ああ。はい。はい。
2: アブドラボ。
1: はい。
2: アブドラボ。
1: عاوز ايه يا عواصف؟
2: مش عارف انام من موسيقى التصويرية اللي انت عاملها لي دي.
1: تعبان يا عواطف رجلي. مشوار المقطم ده جاب اجلي. رجلي يا ورمة. اه يا رجلي يا ورمة. اه يا رجلي يا ورمة.
2: يا راجل. يا راجل حد يتفسح في المقطم.
1: اهو بقى.
2: اخرس بقى خالص. عايز انام. نفسي انام.
1: استحمليني وانا عيان يا عواطف.
2: انت اللي جايبه لنفسك.
1: غصب عني والله. غصب عني.
2: عبدو
1: ايوه
2: قوم شوف مين يا عبدو.
1: يا عواطف بقولك انا مخلع مش قادر اتحرك خطوه.
2: يا حلام يا بخت كلمه يا عواطف.
1: طبعا طبعا
2: متجوزه راجل دماغه ناشفه
1: ان شاء الله.
2: ايه ده مين
3: بعدين بقى؟
1: ايه ده
3: هتفتحوا لاكثر الناس؟
2: يا خبر ده سابوا العز.
1: عواطف انا مش هنا يا عواطف.

0: شوف عبدو كاراتيه تعا شوفه بيعمل ايه
1: كاراتيه. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

عن شكرا على نعم لا أستطيع لا حصرا فما ساعة مرت علي ولا لحظة

إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعميوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود على كل حال، الدائم الباقي بلا زوال، الموجد خلقه على غير مثال، العالم بعدد القطر وأمواج البحر وذرات الرمال، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا تحت أطباق الجبال. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المستمعون الأكارم، خلق الله الدنيا والآخرة وجعل لكل منهما خصائص، ومن مسلمات العقيدة أن يعلم المؤمن خصائص الدنيا وخصائص الآخرة. فالآخرة دار جزاء، والآخرة دار نعيم مقيم لمن نجح في هذا الابتلاء، والآخرة دار شقاء أليم لمن لم ينجح في الابتلاء. الدنيا دار عمل، والآخرة دار تكريم. الدنيا دار تكليف، والآخرة دار تشريف. ونحن في الدنيا، الدنيا دار ابتلاء، الدنيا دار امتحان. أنت ممتحن أيها المؤمن في كل شيء أعطاك الله إياه. أعطاك المال، فالمال مادة امتحانك. منعك من المال، فمنع المال مادة امتحانك. أعطاك صحة، فالصحة مادة امتحانك. منعك من الصحة ولو جزئيا، فهذا المنع مادة امتحانك. جعلك قويا، فالقوة مادة امتحانك. جعلك ضعيفا، فالضعف مادة امتحانك. أنت ممتحن فيما أعطيت وفيما زوي عنك أيها الإنسان. ومن أدق الأدعية النبوية هذا الدعاء المتعلق بهذا الموضوع: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. رزقتني صحة، اجعل هذه الصحة في طاعتك. رزقتني مالا، اجعل هذا المال من أجل الآخرة. رزقتني مكانة اجتماعية، اجعل هذه المكانة دعما للحق. وما زويت عني مما أحب جعلتني مسكينا يا رب، يا رب اجعل هذا الفراغ الناتج عن المسكنة والحاجة في رضوانك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يؤجر مرتين، يؤجر إذا أعطي ويؤجر إذا منع، يؤجر إذا اغتنى ويؤجر إذا افتقر شيء أعطاه الله إياه. فهذا تمهيد، وهذه الآية موجهة للمؤمنين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر هو الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله تعالى. لذلك حياة المؤمن حياة ابتلاء، لأن من أكبر مظاهر الابتلاء الحرمان. ما الموقف الكامل الذي ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يبتليه الله؟ أنت حينما تبتلى لا سمح الله ولا قدر، والأدب النبوي أن تسأل الله العافية. الدعاء المذهل في الطائف حينما مشى النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه من مكة إلى الطائف مسافة تقدر بثمانين كيلو مترا لعلهم يؤمنون به، فإذا هم يكذبونه ويسخرون منه وأغروا صبيانهم فضربوه وسال الدم من قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم، دعا دعاء يحتاجه كل مسلم، قال: يا رب أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى. أما الأدب المذهل لكن عافيتك أوسع لي، لذلك سلوا الله العافية، سلوا الله الكفاية، سلوا الله الصحة، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي، لأننا في دار ابتلاء، ولأن من خصائص الابتلاء النقص في المال في البنين أحيانا، النقص في الصحة، لذلك موضوعنا هو الصبر، فالصبر ورد في القرآن الكريم في 93 آية، ولكن اخترنا بعض الآيات، وكل آية تغطي جانبا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان إذا أصابته مصيبة يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، إذ لم تكن في ديني. مصيبة الدين هي المصيبة، مصيبة الدين أن تأكل المال الحرام، مصيبة الدين أن تعتدي على حرمات الناس، مصيبة الدين أن ينافق الإنسان. الحمد لله إذ لم تكن في ديني، أي ما دام دينك سليما فأنت في خير، ما دام الدين سليما تؤدي العبادات، تتصل برب الأرض والسماوات، تخاف الله، ترجو ما عنده، محسن لمن حولك، أنت في خير، أنت في نعمة لا تعد لها نعمة، لأن نعمة الهدى لا تعدلها نعمة، بل إن تمام النعمة الهدى، العاقبة للمتقين. آية أخرى عن الصبر يقول الله تعالى فيها: فاصبر إن العاقبة للمتقين. قد يدور الزمان، يقوى الظالم، يستكبر، يتبجح، يسفك دماء، ولكن العاقبة للمتقين. فالأيام تدور، أناس يرتفعون وأناس ينخفضون، أناس يصبحون أغنياء وأناس يفتقرون، وفي النهاية العاقبة للمتقين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: الذكريات شواهد، والأماكن تحتويها بناسها ومعالمها، تفرحنا ويمكن تبكينا، تجمعنا باللي نحبه، ترسينا على شواطئ مراحل العمر، في كل شارع، في كل بيت، وفي كل زاوية لنا حكاية. في الحويف، الحويف برنامج أسبوعي

وشذا عطر بيوتها وشواطئها بكل شوق، ومنحنيات جبالها ومرتفعاتها، نبعث صك الوفاء والمحبة إليكم، فمرحبا بكم. ألف مرحبا.

0: تخيلي ان اول في زمان السلطان عنده واحد من الابراج الموجوده في قصر الجحيتي، منه هناك يشاهد عبر الدوربين
1: المكبر، هذا كبر الصوره،
0: حركه العمل في ميناء المكلا في الفرضه في اتجاهه، ويشوف العمل عن قرب

طبعا مسجد جامع البلاد هو أول مسجد في مدينة المكلا، تم تأسيسها وبنائه في عام 164 للهجرة.

0: سوق الشفي كان يقوم بمنتجات الحرف اليدوية الذي كان يتمول الأسر. بحر المشراف جزء من المعالم التاريخية لمدينة المكلا، كان يخرج فيه النساء اقتضاء حاجاتها للترويح عن النفس، للغسل، للتصبين،
1: حتى في الأعياد يعني. أيوة.

0: أعزائي، لازمنا نحكي جماليات المكلا قديما وجمال حافة البلاد مع الأستاذ جلال عوض محقوس ابن الحافة وأحد نجبائها ومحبها للنخاع. أهلا وسهلا فيك أستاذي.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: طبعا أستاذ جلال، نحن في حلقة جديدة، نستكمل حديثنا.
1: القصر القعيطي، بناء السلطان عمر بن عوض القعيطي عام 1925، وهو قصر قام في موقع في دراسة. هذا الموقع لا يتأثر بحرارة الصيف على مدار السنة، فالجو باستمرار فيه بارد ومعتدل. الناس تعاني من الكلول في المنطقة الجبلية، سواء كان في حافة البلاد أو في الحارة أو في برع السدة، بينما هذا الموقع لا يتأثر بحرارة الصيف ولا معنى. على مدار السنة الجو فيه بارد ومعتدل، فموقعه معنى جاب دراسة فلكية. هو يأتي في اتجاه البحر، يقولون في خوراء، وهو دائما هذه المواقع تكون أكثر برودة وأكثر استقبالا للأجواء الباردة، لأن المكان يكون فيه نوع من الانفتاح
0: والبراح.
1: طبعا كل مكان حسب ما قلت في القصر يحكي شيء. تخيلي أن أول في زمان

0: السلطان عنده واحد من الأبراج الموجودة في قصر القحيطي منه هناك يشاهد عبر الدوربين المكبر هذا مكبر الصورة حركة العمل في مين المكلة في الفرضة في اتجاهه ويشوف العمل عن قرب ويشاهد ويستمتع بحركة المهنة البحرية في الشحن والتفريغ في مدينة المكلة مين المكلة كانت بمثابة مسرح أو أوبرا للجانب الفني فكان الأداء فيه شاق لكنه يتخلله الأهازيج والرقص فكان هذا الموقع الكل يأتي في مدينة المكلة الساعة 10 ليشاهد متعة العمل في هذا المجال الاقتصادي الهام المنتعش فالسلطان كان من خلال هذا البرج يمين القصر مع دوربين يشوف له في يوم من الأيام حصلت مضاربة كشف من خلال الدوربين هذا عملية المضاربة اللي تمت في داخل الميناء فاتصل بأمن الميناء فقاموا أمر الميناء مسكوا الناس الذين قاموا بهذه الإشكالية من قالوا قالوا السلطان شافهم قالوا هو السلطان دي شفتي هذا من الحكايات والروايات الحقيقية التي شاف قالوا قالوا السلطان شافكم والسلطان شافهم على بعد الدوربين هذا لأن المكان مفتوح وصافي فشاف الحدث كامل فمن هنا صارت عادة الهيبة جات فوق الهيبة التهم اشتدت وصار كل واحد يحترم نفسه لأنه عارف أنه مكشوف أي شيء تلاعب أي شيء دي ما طبعا القصر كان ملتقى ومنبر تنوير وتبصير لأبناء المدينة كانت الأعياد تقام في الساحات الألعاب الشعبية في الساحات العروض العسكرية في الساحات الألعاب الرياضية في الساحات بل حتى الأفلام الوثائقية تعرض في ساحة القصر فكانت الساحة هذا منبر للتنوير في وقت كان ما فيه تلفزيون
1: وكان تحتضن العامة بشكل
0: طبعا طبعا كان محتضن العامة وكان منبر للتنوير والتثقيف فكان هناك ما في إذاعة ولا في تلفزيون ولا في أي حاجة من وسائل التعليم اتصال إلا الكتاب فكان هذا المركز وهذا القصر كان يعتبر منبر تنوير لعامة الناس وأيضا الاستشارية والحصن الشيبة اللي هو القصر الأول لسلطنة القحطية الذي حكم فيه السلطان غالب بن عوض الأول اللي هو في بجوار روضة 30 من نوفمبر وسدة المكلة وغيرها من المعالم الذي انتهت والبعض لا زال موجود في إلى يومنا هذا مثل حصن الغوازي وهو البوابة الشرقية لمدينة المكلة لتؤمن مدينة المكلة من أي هجوم مباغت من قبل البدو الذين كانوا يهاجمون في فترات متباعدة سواء كان للإمارة على الإمارة الكسادية أو السلطنة القعطية فهذه المواقع كانوا السلاطين جعلوا لها تحصينات فالأكوات هذا من فوق الجبل تحمي من يأتي من البحر وأيضا حصن الغوازي يؤمن المكلة من الناحية الشرقية وعلى هكذا هي القلاع بمثابة إنها تحصينات للمدينة من أي مكروه يحصل في هذه المدينة
1: نعم ذكرت المعالم من حيث الجانب الأثري وأيضا أستاذ جلال المسجد حافة البلاد أو جامع البلاد هو واحد من المعالم الأثرية الموجودة لحد اليوم
0: طبعا طبعا مسجد جامع البلاد هو أول مسجد في مدينة المكلة تم تأسيسه وبنائه في عام 164 للهجرة وهذا التاريخ طبعا نحن جلسنا عليه مع الناس والأعيان والناس المهتمين في مدينة المكلة أكد لنا أن هذا الموقع موجود منذ سنين قبل أن يأتي الكيان الأول لمدينة المكلة ولكن كان الموقع يرتاده ربابنة السفن ونواخيدها والصيادين والبدو الذين كانوا يرتادون هذا الموقع بصورة متحركة فكانت هناك مصلة وهذا المصلة فيها نقش موجود النقش موجود إلى اليوم في داخل المسجد ويؤكد أن تاريخ المسجد من تلك الحقبة الزمنية اللي هي 164 هجري 840 ميلادي ولكن بعدين المسجد خد طابع التدرج في عملية البناء طبعا إلى مصلى صغير إلى على قليل قليل توسع إلى أن وصل إلى جامع كبير في عهد الإمارة الكسادية طبعا هو كان المسجد الوحيد في المنطقة فالناس كلها ترتجي من حافة العبيد ومن الحارة كانوا يتجهون إلى
1: الجامع
0: إلى مسجد الجامع، ثم يأتي بعدين المساجد الكسادية اللي هي مسجد علي حبيب ومسجد بازرارة ومسجد بايعشوت، هذا من المساجد الكسادية، ومسجد الروضة ومسجد باحلوة، هذه المساجد هي مساجد كسادية. مسجد بازرارة شوفي كيف المساجد كانت نحن تكون بمحادات البحر، لأن كان ما فيش ماء عندنا هناك حالي، ولا كان تعتمد المساجد في عملية الطهور عن طريق المد والجزر في عملية الطهور، سبحان الله، كلها كانت على محادات الساحل، وكانت فيها هناك في من السواقي البحرية داخل هذه المساجد تتأثر في عملية المد والجزر في توفير المياه الموجودة في هذه المساجد. فانتشرت بعدين المساجد هي مسجد علي حبيب وهو تابع للإمارة الكسادية وأحد أمرائها، وأيضا هالبزرارة يوم الحجر، وأقام هناك مسجد في حافتهم الصغيرة وسمي مسجد بازرارة لليوم، لأن الأسرة هي التي كانت قائمة
1: بالاهتمام بالمسجد،
0: وهم أيضا من الأسر المتنورة في ذلك الوقت، وكانوا ناس مهتمين بجانب التعاليم الدينية مثل الأربطة اليوم. مسجد الغالبي هو أول مسجد للسلاطين القعطة،
1: الغالب الأول
0: هو غالب بن عود القعيطي، هو أول مسجد لحكم السلطنة القعيطية هو مسجد الغالبي، ثم جاء مسجد آخر اللي هو مسجد عمر بناس الشيخ سلطان عمر بن عوض القعيطي، ثم مسجد جامع الشري بناس السلطان صالح بن غالب القعيطي. فهذه الثلاثة المساجد هي مساجد سلطانية للإمارة القعيطية، وعملوا لها وقف إلى اليوم والليلة، سكة يعقوب كلها برمتها هي وقف لمسجد عمر ولمسجد الغالبي، جزء من سوق الهنود هو وقف لمسجد الغالبي، حافة الغالبي كلها يمكن 40-50% من بيوتها وقف لهذا المسجد. فالسلطان كان السلاطين كان عندهم بعد نظر، أمنوا بيوت الله عز وجل في نظافتها وفي استدامها وفي عملية توسعها في
1: الترميم،
0: ولكن نحن نقول السلاطين كان لهم بصمة في الجانب الروحاني
1: وبعد نظر
0: الروحاني. أيوة بالضبط، هذا السلاطين سلطان صالح سلطان غالب سلطان عمر هم من بنوا هذه المساجد وأمنوا لها عملية الوقف لصيانتها وترميمها ونظافتها وما شابه ذلك.
1: نعم، جميل جدا أنه تكون هناك رؤية بعيدة وأيضا حب في عملية استدامة هذه المباني، سواء أنه تكون مساجد أو حتى مرافق ممكن ينتفع بها الناس. يعني أستاذ جلال، تقريبا عددنا عدد كثير من المعالم الموجودة في هذه الرقعة الجغرافية من حارة البلاد، لكن هل هناك مثلا في معالم أخرى لم نتطرق إليها؟
0: في معالم، قلنا نحن الأسواق، الأسواق هذه السوق الشفي، سوق الشفي كان يقوم بمنتجات الحرف اليدوية الذي كان يتمول الأسر، فكان هذا السوق يوجد فيه كل محتاجات المدينة، وجزء من هذه منتجات هذه السوق كانت تصدر إلى الخارج، إلى الخليج العربي، إلى عمان، إلى الكويت، إلى البصرة، إلى دول الخليج بشكل عام. فهذا كان السوق يعتمد اعتمادا كاملا على سعف النخيل المحلي والمستورد من أرض الصومال من منطقة برقال، وهذا السوق أيضا كان سوق يعتبر نشط فعال على مدار السنة، لأنه السلع كلها مستهلكة ومستهلكة بصورة مستمرة، فكانت نحن بيوتنا لازم الغطاء في الزنبيل، القف، الحفظ، الغداء، السلق، ماشي كانت حسرة ولا حنابل فيما بعد في فترات متباعدة ومتأخرة جاد. فكان هذا السوق يمون أسر مدينة المكلة بما تحتاجه من هذا، من هذه الحرف أو المصنوعات الحرفية.
1: طيب متى
0: إضافة إلى سوق الحدادة، سوق الحدادة كان بمثابة يوفر كل محتاجات المجتمع للمهن وللبيوت. طبعا المهن البحار يأخذ محتاجاته من الحدادة، المعلم معلم البناء يأخذ محتاجاته من الحدادة، المزارع يأخذ محتاجاته من الحدادة، البيوت تأخذ مستلزماتها في مجال الطباخة من الحدادة. فكانت الحدادة هي تعتبر
1: ركيزة مهمة
0: في حياة المجتمع. ولكل فترة من الفترات لها مصنوعات خاصة مثل رمضان محل الناس تخرج تشتري الطاوة تشتري الكري تشتري السكاكين في كلامي تشتري محتاجات البوابير في وقت كان ماشي إلى
1: شو ما في غاز منزلي
0: نعم ماشي غاز ماشي اللي كان صخر وذي فكانت محتاجاتها تأخذها من هذه السوق
1: حتى المطاعم طبعاً أكيد طبعاً بتكون طبعاً محتاجة طبعاً لهذا الشيء
0: كلها كانت الناس بعدين جاء دور الاستيراد وانفتحت البلاد على قليل قليل حتى صارت البلاد ما شاء الله تبارك الله تدرجت في عملية الانفتاح وتدرجت في تطوير مستلزماتها طبعا تخلصت من الشيء التقليدي للشيء
1: المستورد. برأي يعني أو برأيك أستاذ جلال أو التقليل من استخدام هذه الحرف اليدوية أو منتجات الحرف اليدوية هل له أثر كبير على جانب الاقتصادي داخل المدينة بحيث أنه صار السكان فيها مستهلكين لما هو مستورد أكثر من أنهم مستهلكين لما هم صنعوا بأيديهم هل هذا سلبي أم إيجابي؟ السؤال يعني هل عملية الاستيراد أتت بجانب سلبي أم بجانب إيجابي على على المواطن نفسه؟
0: لا بالعكس بشكل إيجابي لكن ما استغنى الإنسان الحضرمي أو المكلاوي عن عن المنتجات المحلية فرغم الاستيراد إلا أنه زال لا زال مرتبطا ببعض الأدوات من داخل المجتمع نفسه فكنا نحن أهلاتنا نشوفهم في على سننا نحن في وقت شعبان معنا قريب رمضان تخري الناس يشترون الكري يشترون ماشي كان ماشي كان كري عندنا نحن كان ما مش من عدد تكون مش من الحالات اللي من الحاجات اللي تتم استيرادها في الفترة السابقة فكانت الناس ترتكز ارتكازا أساسيا على
1: مهنة الحدادة
0: على مهنة الحدادة وبعدين أخذت إلى أن انتهى بعدين دخل عندما غزت الأسواق بالمنتجات المحلية وصارت واسعة خلاص انتهى وتلاشى هذا السوق اوتوماتيكيا خلاص لأنه كل ما يقوم به صار موجود
1: ناهيك انه حتى الآن يستغل نعم بأقل التكاليف هذه نقطة على فكرة أنه المستورد يكون أحيانا بأقل التكاليف وبالتالي يتجه المواطن لشرائه أكثر من شراء المنتجات اليدوية التقليدية داخل المحافظة أو المدينة بالنسبة حتى لهذه الأدوات لحد الآن ألاحظ أنه يتم شرائها من بعض الحدادين داخل مدينة المكلا حتى أصحاب المحامص محامص الحنظل وغيرها ابتكروا أدوات جديدة ومصنوعة محلية للعملية التحميص هذه وتنظيفها أيضا
0: الأدوات الحديثة فين جات من الأسواق القديمة لأن هم أصحاب الابتكار هم أصحاب الاختراع الأول ولكن بعدين تدخلت فيها الحداثة ودخل فيها العلم وتدخل فيها التقنية فصارت أكثر انتشارا وأكثر إنتاج فهمت كلامي بهذا الشكل فكانت هذه الأسواق لازالت موجودة إلى اليوم والليلة
1: حتى البابور يعني موجود طبعاً الآن طبعاً يباع طبعاً في الأسواق
0: موجود الآن حتى المجمرة حق اللحم وحق الدجاج الآن لازال تقليدي
1: الشوايات
0: الشوايات هذه الشوايات هي من الحرف اليدوية في حضرموت صراحة نحن يوم كنا نسأل الحدادة نجلس مع الحدادين هذه يقول لك نحن كنا في ناس مشخصين في سوق الحدادة هذه اللي عندهم أمواد البناء تعرفين الغلق الهندراب القصوف حق الدار حق البيت شفت كلامي كلها تأتي من الحدادة مزارعين المعول المزحال الشريم كلها يأتي من المحدادة الصياد الشكال البرونسي البرونسي هذا اللي هي الباورة لتثبيت السبوك كلها يأتي من الحدادة إضافة إلى مستلزمات البيوت كلها من الحدادة فالحدادة كانت ركيزة أساسية في حياة المجتمع وهي تعتبر الأولى في تأمينها واستقرار المجتمع إلى أن هي دور الانفتاح ودور الاستيراد
1: في أستاذ جلال في معالم أخرى لم نتطرق إليها مثلا في مدينة المكلا خاصة مرتبطة بالشريط الساحلي
0: طبعا هناك المعالم كثيرة نحن لو تحدثنا عنها من المعالم أيضا مين المكلا الفرضة الثاني منطقة الشبينة اللي هي فنار المينة معلم
1: الشبينة
0: هذا ذكرها الشعار في القصائد الغنائية واللي هي فنار المدينة، معناها تعطي مؤشر للباخرة التي تأتي من البحر الصنبوق أو السواعي التي كانت تأتي من الخليج، تعطي تنبيه أن هذا أول الرقعة الجغرافية لمدينة المكلا، يسمونها الشبينة، بحر المشراف، جزء من المعالم التاريخية لمدينة المكلا، كان أن يخرج فيه النساء لإفطاض حاجاتها للترويع عن النفس، للغسل، للتصبين،
1: حتى في الأعياد يعني.
0: أيوة. وعندنا في حافة البلاد كذلك المناطق اللي هي تسمى بالقالدة وفيها الكرفان البحرية، فهناك أيضا يتجمع النساء لأداء حاجات بيوتهن من الغسل، من التصبين، من كل شيء. بالنسبة للحرف، تكلمنا احنا عن الحدادة وعن سعف النخيل اللي هي الحرف اليدوية. طبعا كنا السوق الشفي هذا كانت توجد فيه كثير من المصنوعات الحرفية، مثل السلك، مثل الزنابيل، مثل المداليح، مثل التفل حق الأغذية.
1: المداليح ايش هذه؟
0: المداليح هي الزنابيل الكبيرة،
1: استخدمونها في الصيادة،
0: استخدمونها في أخذ محتاجاتهم، مثلا كان في الزواجات الكبيرة يأخذون الرز، يعملون على تسطيله وتمليح في مياه البحر في أيام الزواجات، وأيضا لبيع الخبز، لأن كانت مدينة المكلا فيها ما شاء الله الكثير من الجانب الاقتصادي. نحن تكلمنا سوق الشفي هذا يأخذ بعملية سعف النخيل، توجد إلى إضافة الخياطة، التطريز، صناعة الكوافي، لا إله إلا الله رسول الله، كثير من الأمور التي كانت
1: الصناعات الجلدية، هل كانت متوفرة ذاك الوقت؟
0: الصناعات الجلدية، نعم الصناعات الجلدية، الأحسمة، الكمر، الكواش، قبل ما يأتي المستورد كانت الناس كلها تعتمد اعتمادها كلي على مصنوعات الدباغة. الدباغة كانت موجودة في مدينة المكلا ولها مواقع خاصة، حتى يتم هناك تجهيز الجلود في منطقة المغلة في خلف لهم مواقع خزن ومواقع تكوين لهذه الصناعة، وهناك أسر تميزت بهذه المصنوعات، أم آل جعيل وآل باجبير وآل مقرم، فهذه من الأسر التي كانت تخصصت في هذا المجال، وهذا المجال كان مطلوب بقوة، كان موجود معنا. تخيل أن الكمر كان من المحلي الجزم على الكواش بصورة واسعة ومتنوعة.
1: ليش سمي كمر؟ ليش سمي كمر؟
0: والله هي دار كمر،
1: دائما يعني أحيانا في المسلسلات أو الأفلام الهندية الكمر يقولون عن الخصر، هل هذا مقتبسة مثلا من
0: والله قد يكون يا أستاذ. وهو الكمر معه، نحن عارفين أنه الكمر هو في اللغة العربية حزام حزام، لكنه كمر لا يستبعد ان يكون هندي، لان احنا تاثرنا
1: بالثقافه الهنديه
0: طبعا، ماشي ياتي من فراغ، فقد يكون هو
1: حزام بس يسمى كمر نتيجه
0: يعني. طبعا وايضا الصومال قد تحدثنا عنه فيما سبق، انهم كانوا يرفضون السوق بالالبان وبمصنوعاتهم في سعف النخيل، كانوا أيضا في الوقت في فترة من الفترات كانوا يربون الأطفال
1: حضانة
0: قبل ما تأتي هناك رياض الأطفال في مدينة المكلا، فكان الصومالي يعملون على تربية الأطفال الحافة بصورة شاملة، معناها كان كل جروب من الأطفال
1: عند فلانة
0: من المربية، قالوا أفن عمين عند حليمة روبلة، عند عبادة، عندنا في المكلا مسميات ما شاء الله تبارك الله، أسر بحالها تربت وترعرعت على أيادي الصومال بأسلوب أدبي، بأسلوب قصدي في من
1: القيمة التربوية،
0: القيمة التربوية والأمومة ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم. أيضا الحرف، يعني في حرف كثيرة، أنت ذكرت المصنوعات من الحديد، الحدادة أو الدباغة سواء من الجلود وغيرها. عملية البناء برضو، النورة، وهذا
0: طبعا هذا النورة كانت لها أسر متخصصة في مدينة المكلا لضرب النورة، وهم كانوا أكثر ناس أهل حافة العبيد، لأن الأكيار كانت توجد، هذه معامل النورة كلها توجد في حافة العبيد، ومن الأسر التي تمتلك هذه الأكيار هم أسرة ألباني. ألباني هو من أوائل الأسر التي استوطنت المكلا في الكيان الأول، وبعدين ياو آل بن سهلان، ثم بعدين جاءوا آل بن رويشد.

0: وبعدين
1: الظروف معتدلة يقلل من نقص العناصر الناتج عن الإجهاد الحراري، يساعد في تحسين العقد وزيادة نسبة الثمار السليمة، وأخيرا يرفع كفاءة امتصاص الجذور للماء والعناصر. أخي المزارع، احرص على ترك مسافة بين الشاش والنبات من 20 إلى 30 سنتيمتر لتهوئة جيدة، ولا تنسى تثبيت الشاش بإحكام حتى لا تمزقه الرياح، ويفضل رفعه مؤقتا عند الرش أو التسميد الورقي. ونصيحة ختامية لكم إخواني المزارعين، بأن استخدام الشاش الأبيض ليس مجرد وسيلة تضليل، بل هو أداة إدارة متكاملة للمناخ حول النبات، تساعدك على تحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية.

0: ولا ابتلى بغينا من شبابي وشرب الاحسن ما بغينا.
1: اخواني المستمعين والمستمعات متابعي برنامج الأرض الطيبة، من منا لا يعرف الشبرم أو نبات الكزبرة؟ فهو يعتبر من النباتات العشبية والطبية المزهرة، إذ يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والطبية. وإليك أخي المستمع الكريم بعض الفوائد الرئيسية للكزبرة. فمن فوائدها الغذائية أنها غنية بالفيتامينات A، C ودي، ويحتوي على المعادن الحديد، الكالسيوم، المغنيسيوم. يحتوي على الألياف، يساعد في الهضم، يقلل من الالتهابات. ومن فوائدها الطبية مكافحة البكتيريا والفيروسات، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، يحسن صحة الكبد، يقلل من مستويات الكوليسترول، يساعد في علاج الاكتئاب، يقلل من التوتر والقلق، يحسن النوم، يقلل من الألم، يساعد في علاج الحروق، ويحسن صحة البشرة والشعر. وهناك فوائد أخرى للكزبرة أو الشبرم نذكر منها: يقلل من رائحة الفم، يحسن النفس، يقلل من التهاب الحلق، يساعد في علاج الربو، يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل. أما عن بقية استهلاك الكزبرة فإنها عدة طرق لاستهلاكها: إضافة الكزبرة إلى الأطعمة، شرب الشاي بالكزبرة، تناول الكزبرة الطازجة، استخدام الكزبرة في العلاجات الطبيعية. وهناك تحذيرات يجب أن ننتبه لها: تناول الكزبرة بكميات معتدلة، تجنب تناول الكزبرة إذا كنت تعاني من حساسية.

إخواني مربي النحل والمهتمين بتربيته، في هذه الفقرة من آفات زراعية ونحن على أعتاب قدوم موسم الفيض خلال الفترة القادمة بإذن الله، نود أن نلفت عنايتكم إلى ضرورة الاهتمام بالحالة الصحية لطوائف النحل عبر التعرف على أهم الآفات والأعداء والأمراض التي تصيب نحل العسل. وفي حلقة سابقة استعرضنا بعضا من الآفات والأعداء الحيوية، وفي حلقتنا لهذا الأسبوع نستعرض بقية الآفات والأمراض، وهي مرض النزمة أو الإسهال الأصفر، وهو من أكثر أمراض النحل انتشارا في العالم خاصة في المناطق الباردة، ويتم تشخيص المرض بالأمور التالية: عند الإمساك بالحلقة البطنية الأخيرة للنحلة المصابة بأظافر اليد، فإن رأس النحلة تتحرك بعيدا عن الصدر. بفحص القناة الهضمية نجد أنها منتفخة ومتضخمة إلى ضعف حجمها العادي، وكذلك يتحول لونها من اللون القرنفلي الفاتح أو اللون الأصفر إلى اللون الأبيض الرمادي. كما نجد أن الحلقات الدائرية المحززة للقناة الهضمية الوسطى غير واضحة المعالم. إذا كانت الإصابة خلال فترة النشاط في إنتاج الحضنة، فإنه يلاحظ قصر عمر الشغالات بنسبة تصل 50% من طول عمرها العادي، نقصان محصول العسل بنسبة حوالي 50%. في حالة إصابة الملكات فإن مقدرتها على وضع البيض تقل أو قد تمتنع كليا عن وضع البيض، أو قد تموت أو يحدث إحلال ملكة أخرى محلها. وللوقاية من المرض يتم اتخاذ الإجراءات التالية: استعمال الأدوات النظيفة، التأكد من عدم تلوث المحلول السكري المستعمل في التغذية، تطهير صناديق الخلايا قبل إضافتها للطوائف، التأكد من خلو الملكات المستوردة من المرض بفحص بعض الشغالات المرفقة. ولعلاج هذا المرض ينبغي عليك أخي النحال من استشارة أقرب مهندس زراعي متخصص في تربية النحل وإنتاج العسل. أخي النحال، ومن الأمراض الخطيرة التي تصيب طوائف النحل وتؤثر على إنتاجية العسل هي مرض الفاروة القراد. والفاروة أخي النحال هو نوع من الأكاروس يصيب النحل، وهو طفيل خارجي، وتتسبب أنثى الحيوان في الضرر، وهي أكبر قليلا من قملة النحل، حيث تستخدم فكوكها القوية التي تمكنها من ثقب جسم اليرقات والعذارة وامتصاص عصارة الجسم. كذلك تتطفل الإناث على شغالات النحل بثقب الأغشية بين حلقات جسم النحلة لتمتص دمها. عزيزي المربي، ينبغي عليك معرفة أعراض هذا المرض والتي تتمثل في: الحضنة المصابة، تخرج منها أفراد النحل قسمة مشوهة الأجنحة والأرجل، وتلاحظ هذه الأفراد زاحفة على أرض المنحل. عند فحص العيون السداسية المغلقة يمكن مشاهدة أفراد الطفيل ملتصقة بجسم اليرقات الكاملة النمو أو العذارة. النحل المصاب يتحرك حركات عصبية بهدف التخلص من الطفيل. ومن المهم أخي النحال عليك الإلمام بطرق انتقال العدوى، ومنها دخول الذكور المصابة إلى خلايا بها طوائف سليمة، انتقال الطفيل بين الشغالات أثناء جمع الغذاء، انتقال الطفيل مع الطرود المصابة، نقل الطوائف أثناء التزهير، استيراد طوائف من مناطق مصابة، وحدوث عمليات سرقة. ولمقاومة علاج هذا الطفيل عليك القيام بالتالي: إزالة حضنة الذكور المقفلة، التدخين على الخلية باستخدام أوراق الكافور أو الزعتر، أو وضع أوراق مدهونة بالفازلين لالتقاط الحلم وإخراجه من الخلية. استشارة أقلاب مهندس زراعي متخصص
لإرشادك في اختيار المبيد المناسب للمكافحة.

0: المرة يا عبر يسعي جفر قفل الخيام وندعنا لك بالطلب عند جل يا عبر رسحك ما طفض شمسان يدال يا عبر من أعقبت الأبزاري انبغت يا عبر يسعي جفر قفل الخيام.
1: إخواني المسارعين، إخواني المستمعين، نصل بهذا الحد إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من البرنامج الإرشادي الزراعي الأرض الطيبة. هذه تحيات المهندسين سامي عوشان وعبد السلام حمدان، من الإعداد عبد الله السيود، من التنفيذ مادلين باكود، من التقديم إلى اللقاء.
2: الأرض الطيبة.

ذاتها. يقول مثلنا اليوم كلب الجراد يضوي من غير زاد، كلب الجراد يضوي من غير زاد. معروف أيها الأحبة أن أسراب الجراد تمر بين وقت وآخر بحضرموت، محدثة ضررا بمزروعاتها. وهناك من يهتم بصيد الجراد كونه من المأكولات الحلال، وكلب الجراد هو ذلك الكلب الذي لا يفعل شيئا سوى مطاردة الجراد ليتغذى بها. وقد استعار الحضارم الجراد في هذا المثل ليس بمعناه الحقيقي، بل للدلالة على أن من يقضي نهاره في توافه الأمور لن يجني شيئا ولن يحصل منها على قوت يومه.

0: ومن الأبيات الجميلة للشاعر حسين أبو بكر المحضار في تفضيل البقاء في البلاد على الغربة بكل مغرياتها، دعونا نستمع لهذه الأبيات التي يقول فيها أبو محضار: باعند خلفتي بفتحها وبقفلها، ما با حولي ولا با شقة الرومي، ما با حولي ولا با شقة الرومي، والوالدة من صلاة الفجر قابلها، بمقابلتها يعدي في هنا يومي، ونحط يدها على يدي وقبلها ونقول يا رحمة المولى على دومي. بين البقاء في مكانه المفضل جوار الخلفة أو النافذة، وهي في نظرة أجمل بكثير من الغربة التي أشار إليها بكلمتي حولي والرومي، وبين بره بوالدته الذي عرف عنه حتى أواخر أيامها تكون السعادة التي تحط رحالها في قلبه وعقله وأيامه. فالجلوس مع الأم وتقبيل يدها نعمة قد لا يفطن لها الكثيرون، وكيف أنها مبعث للسعادة بالطبع لدى من يفهم معاني بر الوالدين.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة يسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات، ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: أجمل سلام وأطيب تحية نبعثها لكم عبر أثير الدافي. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أنا أستطيع، البرنامج اللي نفتح فيه نوافذ الأمل ونحكي من خلاله قصص تثبت أن الإرادة الصادقة تصنع المعجزات، وأن المستحيل مجرد كلمة تتهاوى أمام عزيمة الإنسان. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مراده الأجسام، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب، نرحب بقلوبكم الطائقة للنجاح وأرواحكم الشغوفة بالإنجاز. حضوركم معنا يضفي على حلقتنا نور وبهاء، فمرحبا بكم في رحلة جديدة من التحدي والإلهام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلة في حلقة جديدة من برنامج الإرادة والتحدي والطموح. أنا أستطيع. لما ندور عن معنى الشغف الحقيقي والأمل اللي يكسر الحواجز، نكتشف أن القدرة مش مرتبطة بالظروف بل بتربية الذات والإصرار على النجاح. القوة الحقيقية لا تقاس باللي نملكه من أجساد أو ظروف، بل باللي نحمله في قلوبنا من يقين بأننا قادرين نترك أثر لا ينسى. اليوم نلتقي مع قصة ملهمة لامرأة استطاعت تحول التحدي لتميز وتصنع من الاختلاف بصمة فخر واعتزاز. حديثاً اليوم عن البطلة والإعلامية المصرية رحمة خالد. شهدت القاهرة ولادتها في عام 1996، حيث ولدت بمتلازمة داون، لتبدأ من أول لحظاتها رحلة ليست عادية مع الحياة. ما كانت هذه البداية سهلة، لكن أمها كانت السند القوي والمحرك الأول، حيث قررت تتعامل مع حالة رحمة بإيمان مطلق وسعت لتطوير مهاراتها واستيعاب قدراتها من الصغر، لتؤكد أن الدعم الأسري هو البذرة الأولى لكل إنجاز كبير. بدأت رحمة مشوارها في عالم الرياضة وتحديدا في السباحة، وأظهرت تفوق واعد واحترافية عالية بالرغم من كل الصعاب. وفي عام 2008 حققت إنجاز رياضي كبير بحصولها على 4 ميداليات في الألعاب الإقليمية للحياد الخاص، لتبدأ مرحلة التتويج والبطولات الدولية. ولم تقف عند هذا الحد، بل واصلت تمثيل بلدها مرفوعة الراية في المحافل العالمية، وحصدت 10 الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في السباحة والكرة الطائرة. ولأن طموحها لم يقف عند حدود الرياضة والميداليات، اتجهت رحمة لمجال التعليم بتمكن وإصرار، حيث درست في معهد ألسن للسياحة والفنادق وتخرجت منها عام 2018. كان حلمها الأكبر والأبرز هو اقتحام عالم الإعلام وتوصيل صوتها وصوت كل من يملك قدرات خاصة للمجتمع، حتى تبتعد تماما عن نمطية التهميش وتثبت أن الكفاءة هي المعيار الأول والوحيد. في نهاية عام 2018 حققت رحمة خالد حلمها التاريخي، وأصبحت أول مذيعة تلفزيونية في العالم العربي من ذوي متلازمة داون، بعد انضمامها لتقديم برنامج صباحي على شاشة التلفزيون. قدمت رحمة فقراتها بثقة بالغة ولباقة عالية وابتسامة مشرقة دخلت بها قلوب ملايين المشاهدين، لتكسر بذلك كل الصور النمطية وتفتح الباب للكثيرين للقبول والدمج المجتمعي الحقيقي. مستمعين الكرام، قصة رحمة خالد ليست مجرد حكاية فتاة تجاوزت تحدي صحي، بل هي درس حي في الإصرار وقوة الإرادة وأهمية الإيمان بالقدرات الذاتية. تعلمنا رحمة أن القوة الحقيقية تبدأ من الداخل، وأن النور يستطيع أن يشرق في أي مكان إذا ما وجد الرعاية والشغف والتصميم. في ختام حديثنا، تبقى رحمة خالد رمز حي للنجاح والإصرار، وشاهد على أن الإرادة القوية قادرة على صناعة المعجزات وتغيير واقع المجتمع.

وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي، وفي فقرتنا نسلط الضوء على حق جوهري يشكل الركيزة الأولى لبناء الإنسان واندماجه، وهو الحق في الوصول الشامل وإتاحة البيئة الميسرة. إن البيئة الميسرة ليست مجرد تجهيزات هندسية أو مباني مجهزة بممرات مائلة، بل هي فلسفة مجتمعية قائمة على مبدأ الإتاحة للجميع. كفلت القوانين والمواثيق لذوي الهمم الحق الكامل في الحركة والتنقل باستقلالية وأمان داخل مرافق المجتمع، بدءا من المدارس والمستشفيات ووصولا إلى وسائل النقل العام والشوارع والمنتزهات. إن غياب التهيئة الهندسية أو وجود عوائق معمارية وتكنولوجية يمنع الفرد من ممارسة حياته الطبيعية، ويحول بينه وبين فرص التعلم والعمل والتفاعل الاجتماعي. لذا فإن تهيئة البيئة العمرانية والتكنولوجية تعد التزاما أخلاقيا وقانونيا يعكس مدى وعي المجتمع ورقيه، ويضمن أن تكون كل المساحات العامة مرحبة بجميع أفراد المجتمع دون استثناء. مستمعين الكرام، إن إزالة العوائق المكانية والتقنية هي الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع دامج ومتمكن، ومن هذا المنبر الإذاعي نؤكد على أهمية تضافر الجهود لتهيئة البيئة وتيسير السبل أمام فرسان الإرادة ليمارسوا حياتهم بكرامة واستقلالية.

0: مستمعينا الأعزاء، الآن ننتقل إلى فقرتنا الدرامية التي يقدمها أعضاء فرقة النور للمكفوفين مشاهد من الواقع. متابعة طيبة نتمناها لكم.
1: هيا ولدي.
2: بسم الله.
1: مشينا. أوف ننسيت مازال.
3: يا مرحبا. يا مرحبا.
1: هلا بقول لك يا أبو جمعان.
3: مرحبا.
1: معك واتساب؟
3: أهو.
1: واتساب.
3: تسكب.
1: ها معك واتساب واتساب.
3: يا أبو يا ولدي اللي حقكم. طلع معيش في التليفون راح حفابك. على الله على ساعات السماعة ما بالوبا ساعات ده لا يا ولدي اللي في وقتكم
1: المهم خلاص خير والخبر من
3: الخبر عيال موجودين عندكم
1: ان شاء الله ان شاء الله باقي على خير ان شاء الله
3: ان شاء الله مفتوح مطعم يوت وانت الله معكم ده اللي انقلب ولدنا ده ولدنا
1: ان شاء الله ضحينا اللي خلاص من نحن صرنا من الدار وداخل
3: ما شاء الله نعم جزاكم الله نعم ما شاء الله
1: يلا
3: يا حياكم يا مرحبا بكم
1: يلا يا ولدي مشينا
3: مرحبا بكم
1: دحين ها ولدي
2: نعم
1: ايه ايش شفت عمك
2: ما شاء الله
1: ما شاء الله
2: الحمد لله بقى عيال زين
1: الحمد لله يا ولدي خطبنا لك وبنفرح بك وبنشوف عيالك وعيال عيالك وعيال عيال عيال عيالك ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بنصل الدار اول دحين بنفرح امك مسكينه فما هي داري
2: الحمد لله اول ما شام بدنا
1: يلا الحين بنصل الدار السلام عليكم
4: وعليكم السلام يا حي بشيبتي
1: كيف حالك وين انت واخبارك
2: السلام عليكم
4: يا حي يا حي بولادي
2: ما شاء الله خير وبعافية
1: الحمد لله وين انت
2: الحمد لله
1: الحمد لله على العافية ما شاء الله كانوا وياك منور
2: ما تشوفين شي كذا انت ثاني له
4: ماني الا نشوفين شوف الصحون في المطبخ شوفيه بشر
2: شوفي الويه
4: ما شاء الله ما وياك منور بس ماني داري حقي
1: اليوم خطبنا الولادش دبلوبه
4: ما شاء الله مسكين حتى انه يضحك فرحان مبروك مبروك
2: الله يبارك ان شاء الله
4: ان شاء الله نشوف عيالك وعيال عيالك
2: ان شاء الله امين
1: وولدنا ثاني ان شاء الله باي وقت اخوه هلا هو
2: قاعد ولا صغير
1: ان شاء الله هو يدرس وبيجي وقته
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: عفوا نزوي سوا مره
1: انت يا ولدي قريب دحين هنا
2: هو بيقطع بيشوف اللي دخلت
1: ما بيقطعك بس انت يا ولدي تعرف انت يقول لك ايه لا كبرت السبوله اصربها
2: ان شاء الله ابوي
1: صح يا صالح وين ولدي
4: ولدي وين صيدك بقع في الحمام من دري وين صرح شوف ماني داري من اللي في المطبخ مشغول
5: السلام عليكم
4: وعليكم السلام
5: السلام
4: شوف وصلها شوف ابوك يسأل عليك
5: يا ابوي
1: هلا ولدي
5: يا بقعه
1: اخبارك
5: انت
1: والله الحمد لله منين
5: والله كان في الحمام شوي كذا
1: ما شاء الله اخوك اليوم خطبنا له
5: الله اكبر مبروك عليك مبروك عليك
1: خطبنا له والتفاصيل عندنا قلك انت ويا اخوان الاخوان يتعارفون
5: ايوه تعارف الحاويه
1: توكم
5: ايوه
1: ديك انا دحين بقوم بروح باقي للغداء وبصلكم انتو يلا حياكم ايوه
6: السلام عليكم
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: استاذ عندنا الفصة الاولى جغرافيا ما حد خل عندنا
7: استاذ محمد يمكن تأخر شوية بيجي ان شاء الله خلاص انتو خلوكم في الفصل ولا حد يخرج
6: ان شاء الله بيجي
7: وين الاستاذ محمد اليوم تأخر
2: السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله
2: السلام عليكم
7: الحمد لله تمام حياك الله أستاذ محمد كيف حالك
2: ما شاء الله الحمد لله
7: كيف أمورك تمام
2: الحمد لله على كل حال
7: مبروك الخطوبة
2: الله يبارك الله يبارك
7: ما شاء الله
2: لك حتى أنت كذا وصل لك خبر
7: ما شاء الله شفناها في الفيسبوك ما شاء الله شفنا المنشور
2: من نشرها
7: اخوك لا سالم اسمه اخوك صح
2: نعم سالم
7: ايوه هذا هو شرحه
2: الله يبارك الله يتم الفرحه ان شاء الله
7: ان شاء الله الان عندك حصه جغرافيا صح
2: نعم عندي حصه شوف فوق عند اصحاب
7: خلاص شوف شغلك وان شاء الله بعدين
2: ان شاء الله عاد التوقيع بس
1: يا ولدي
2: مرحبا ابوي
1: الحين شوف كل شيء جاهز ان شاء الله وكدنا الطبخه الغرفة إن شاء الله وكدناها.
2: وكدتها.
1: آه.
2: والحين نشوفها عاد 3 أشهر رأساً.
1: آه يا ولدي كل شيء يقرب ونخب ويخب بقعه وعن إحنا اللي شفنا إحنا عاد باقي يا أبو باقي.
2: جارنتي شوفها 3 أشهر. آه. جارنتي.
1: وأنت تشوفها كم سنة عندنا.
2: دحين
1: اسمع يا ولدي.
2: عبرت كلها.
1: آه باختصار الموضوع. شفنا دحين كل شيء لقيته ماشي اللي حاجة متحمل بها.
2: أول المشترحات أول.
1: المشترحات دي والعدة والشيء هذه شغلة أمك. نحن الحين بغينا بننجز اعمال في شغلنا هنا. لا لا الحين يا ولدي قلت انا بستشيرك وحكم انه ازواجك وذا وانك تفرح
2: مرحب.
1: الفرقه يا ولدي.
2: اه استمر.
1: اه بغيت ايه
2: ابوي العفو منك
1: هات
2: استمر. لا يعني انا شفنا في بالي يعني كدهم ناس يعني مخصصين عندي.
1: طيب منهم ذيلا هات
2: المكوفين وانا اخذ حضاره سمر معهم وهم نشدوي عيش ابوي بتشكر عليه.
1: يا ولدي ده العق ما يشوفون
2: ابوي واسيب العيون
1: بحين يا ولدي نحن ما نحن فاضين هم رو ده بيضل يحرحر بهم طالع بهم نازل بهم
2: صدق صدق بتشكر عليه
1: مع يا ولدي
2: هم هناك مع مرافقين بيطلعون من المسرح بين الزيوب ومغتا انت مع تسيبك
1: كي شوف خوك شوف خوك ايه رأي ايه رايك يا ولدي؟
7: شوف صادق الفرقة حال المكفوفين دي صدق يعني بعد حد يطلعهم بو حد ينزلهم بعدين ككاين يشدونهم ذا ما بدي اسمعك شي فرقة حال المكفوفين اناشيد كذا عند اول مرة يعني
2: ليه ينشدون بعيونهم هم؟
7: لا يعني ما بدي اسمعك شي كذا اول مرة ككاين مكفوفين ويشدون ويحفظون اناشيد
1: لا يا ولدي هم المشاهد الانشاد ينشدون شوف الانشاد ينشدون الله شل منهم الله شل منهم البصر واعطاهم البصيرة ينشدون لكن انا شوف يا ولدي انا نفكر انا بكون مشغول وعمامك بيكونون مشغول هم بينتبه لهم هنا
2: هم ابوي مع مرافقين كدهم تبعهم
7: انا بغيت راي انا انا بغيت فنان علي احمد كذا
1: يا ولدي سهرة. يا ولدي الفن ما ابغانا والراي في النهاية راي اخوك لانه زواجه هو صحيح. ما ابغانا احنا يعني نخالف رايه هو يعني بحكم انه فرحته هو ذا هو ادرى
2: هو الصديق ابويا شلون ابغيت لي معه ما حد يعني ما بغيت حد غيرهم
1: طيب انت
2: كونك بثلاثة
1: لا انا ما بخالفك لانه زواجك طيب انت تعرف الجماعه وبي
2: عب مصلوبين
1: خلاص
2: بيقومون
1: كم يا ولدي همشي فرحتك وانت تكلم اكلم الجماعه ورد نحن خبر
2: ولا عرسها ان شاء الله وتقعد له فرحه زينه
1: ان شاء الله
0: في ختام حلقتنا لهذا اليوم إن رحمة خالد تضعنا أمام مسؤولية مجتمعية كبيرة فالإعاقة الجسدية ليست في الجسد بل في العقول التي تضع الحدود وتغلق الأبواب واجبنا كأفراد ومؤسسات أن نؤمن بذوي الهمم ونمنحهم الفرصة الكافية ليظهروا إبداعاتهم في الدمج المجتمعي ليس مجرد شعار بل هو حق أصيل واجب إنساني يرفع من شأن الأوطان فالكون يفتح للأبطال أضلعه وشمس تشرق من إصرارهم أملا اصعد جبال المنى في القمة اتسعت لمن أعد لها العزمات والعمل ليس الداعي إلى علياء من قعد بل من يصارع في أيام النكد همم تلامس أطراف السحاب علا وتصنع الفجر إن ليل الأذى شددا مستمعين الأكارم وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم أنا أستطيع تذكروا دائما أن في داخل كل واحد منا طاقة قادرة على تغيير مجرى حياته وأن الأحلام الكبيرة تبدأ بخطوة واثقة بالله شكرا لكم جميعا على حسن استماعكم وطيبة متابعتكم ونسأل الله أن يجعل في قصص هؤلاء المبدعين إلهام ونور لنا جميعا دمتم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
8: قدمنا لكم أنا أستطيع لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما أنا أستطيع إعداد وتقديم ريم عبد الله هندسة صوتية قائد مسلم إشراف عام إدارة البرامج إنتاج إذاعة المكلّة

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم محمد.
1: هاتي هاتي يا أم عمر كل يوم سهرانة يا بنت الحلال، شايفيني مدوخة مدوخة.
0: فودي اللي بغيت ما تخبرش منه، البارح سمعت الساعة واحد واحد وربع كده، ها سمعت صوت التلفون الأرضي عندش اللي عندش في الغرفة عندش، سمعته يدق دق.
1: سمعتيه لمدة كم؟
0: يعني واصل
1: واصل،
0: لأني كنت قاعدة عن عمر محموم كان مسكين.
1: هذا التلفون شايفيه كل ليلة يبهت بي،
0: هو
1: كل ليلة يبهت بي، وني ما نقدر ننزع الفيش منه، نقول خاف أهلي يتصلون، خاف حد بوشي، خاف بوي، خاف أمي، حد من إخواني،
0: خاف تنسينه تاني يوم كمان.
1: هوده هو شبيه تمام، نرجع نخلي الفيش فيه. قليلي وام قهد بيش لما ذاك الوقت كل ليلة. يا قليلي كي تخبريني تتوقعين إيش؟
0: بتوقعوا بتوقع أنه في خبر عيف الله يحفظ.
1: لا تتوقعين ده خبر عيف ماشي طيب. الحمد لله للدار
0: غر طيب. غر ما هو
1: ما هو
0: معاكس
1: وام إيش معاكس وحد متولع علينا شفيه طول ما طال الليل في توقيت معين لنام الصغيرين كل شيء تمام يدقدق
0: شكله فاضي فاضي
1: ده كل يوم رفعت السماعة
0: ايوه
1: الو هلا ودي بشوي يتكلم مساء الخير حاولوا ولا قلت لها بالله نيش فيني في البداية تكلمت
0: ايه
1: سنور وسرور من معي ماشي كلام من معي ممكن نتعرف
0: لا اله الا الله
1: واش فين يا ام عمر هيك ما هيدي الشغله
0: ولا اني بقولها قاق نص الليل ويقنقزش من نومش وبصوت واطي
1: نتعرف
0: وبيتعرف
1: بغى يتعرف واش فين واش فين انت في قله الادب قله الحياء وقله ما اقول
0: ما عادش فيها تعليق ما عادش نص الليل وعاد الناس قد ترقوا يا محمد قدهم على الجوالات يعاكسون ودعادوا الدقة قديمة
1: والأرضي ويتصل وكل ولا يتوب لا لا كل ليلة ماشي يا أسطول لا يا أسمع الحياة يا
0: شكله شي يا محمد يشتغل في مكان وعنده التلفون بالليل فاضيله
1: شكله
0: كل شي
1: وني ماشي معي كاشف ولا شي معي دي بعرف الرقم من هودة لكني دحين لقد يا أبو محمد إن شاء الله بقول لي يا أبو محمد دوبه في الزام ودي معادنا يعني معادنا كده نزعجه قلت معادش داعي نقول له بس يا أم عمر إيش هاد السالف العيف اللي فيهم واش فين أنت بالله
0: بهبالة ومصماخة وقلة أدب
1: قلة أدب يعني تتصل بأسر نص الليل مشان تتعرف خاف الله أسرة معاي حش عيال
0: أيوة.
1: أسرة معاها مرضى مع وأنت قاعد الدقدق وني ما بغيت يعني نخلي الصوت واطي معاد بحس بأي أم عمر لقدرن ونزعت الفيش شغلة كبيرة طويلة عريضة ولقي
0: بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي
0: شي ضحك وشي يبكي
1: هاتي
0: ذاك اليوم خالتي مريم تعرفين خالتي مريم مسكينة حرمة عاقلة
1: أيوة
0: واحد اتصل يعاكسها إلا ما هي صوتها رقيق صوتها يبين على شباب شو فيها
1: وهي صوت وهي حرمة عاقلة
0: حرمة عاقلة وهي يقولها بغى نتعرف تقول له يا ولادي يقول لها ولا الصوت صوت حق شابة قالت له يا ولادي اللي معي يمكن أكبر منك
1: لا حول ولا
0: قوة آخر شيء قال الهواء وامس قهد بيش لما ندحين وامس هرش لما ندحين خذي حبتش ونامي
1: لا إله وام غيت انت أصلا مني تأخذ حبتها ما تأخذ انت ايش بغيت تتخيلي أصلاً.
0: تخيلي شو فيها قدو قلي الأدب ومعاك اسم أدي وعادل سان طويلة
1: طيب يا أم عمر هديل شو فيهم بقولهم أدب لازم ديلة يعني يقولون الله حق غيره محد
0: صح
1: لازم يعني لازم من ضبطهم ولازم من رجع لهم سواء كان في التلفون الأرضي أو سواء في كان من التلفون الجوال
0: الجوال طلع الرقم دحين الأرضي ما معاش إلا خلي أبو محمد يلقي ليش كاشف
1: لقين الكاشف قولي وبعدين
0: نقدم بشكوى
1: وهم دارين ومن هو خفوا زاماتي مسكونة ولا
0: بيطلعون الرقم وبيجيبون الشخص اللي اتصل في هود الوقت زامو من كان ماسك الزام هود الوقت
1: تقولين لا بركة
0: بقى ما هي سايبة شي هلا إذا كان مفاكرها سايبة نحن بنرصنه بنلاقي الأرصان
1: على قولش من جهات المسؤولة هي بتعرف شغلها معي
0: صح
1: ونحن علينا وعلى كل الأسر من تعرض لشي كما هذه الشغلات
0: ما يسكت
1: لازم يبلغ كمان نحن يوم حصلة نحن الآن الناس كلهم دحين يسمعون نحن وشوفوا بلغوا
0: صح.
1: أي واحد يعاكسكم يضايقكم رصدوا رقمه رصدوا التوقيت وكل شي تمام وبلغوا لا حد يسكت على الظلم والله على الباطل والله على قلة الحياء
0: والجوال قدوا في الحضر وفي القائمة السوداء وفي بالتبليغ
1: علم الجوال قدوا في أشياء يعني طويلة عريضة أما دل الأرضي ألا مشكلة ده شي فيه مشكلة يعني فيهم هم مش فينا نحن
0: صح.
1: ولا في الجوالات فيهم هم المشكلة
0: أم محمد يعني بنساهن الليلة سهرة مع فنان
1: والله ما نقولش الا خير بغيتين نحول التلفون
0: لعندي لا امي لا امي لا امي لا لا لا خليني في حالي
1: مصرش بغيتين يحولوا لعندي شبك توليين بتبغيتي يعني بسهرين شلي
0: لا امي
1: بتعقبيني
0: امي ما شل لهوده
1: الله العظيم والله العظيم ما نبداري حتى نقول لامي وابوي واهلي كلهم نسيوا اقول لهم واهية ونقفلت التلفون بيقولون وراها تقفلها
0: ما ترد علينا
1: يعني شغله والله العظيم المهم نحن ما بنسكت زي ما قلت لك
0: اكيد
1: بنبلغ وخلاص
0: تمام

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نوافيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم الخميس 24 من أيلول سبتمبر 2026. وقبل التفاصيل إليكم العناوين. مندوب اليمن في الأمم المتحدة يحذر من تداعيات التصعيد الحوثي على النزوح والأزمة الإنسانية والأمن البحري. الوكيل الجهوري يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2025 ويدشن برنامج قادة الصحة الرقمية لمؤسسة حضرموت للطب الإدارة.

التفاصيل. حذر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي من تداعيات تصعيد الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي وباب المندب وما يترتب عليه من زيادة في موجات النزوح وتهديد الأمن البحري وخطوط السلاسل الإمداد بما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معاناة الشعب اليمني. جاء ذلك في كلمته أمام فعالية رفيعة المستوى بعنوان الدبلوماسية الإنسانية في الممارسة، الدبلوماسية كعامل تمكين للعمل الإنساني، التي نظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال السفير السعدي في مداخلته: من واقع التجربة في الجمهورية اليمنية للدورة الدبلوماسية الإنسانية نؤكد أن تخفيف المعاناة الإنسانية يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المواتية للعمل الإنساني، وأن الدبلوماسية الإنسانية ينبغي أن لا تقتصر على إدارة الأزمات وإنما يتعين أن تسهم في معالجة أسبابها ومنع تكرارها. وأضاف إن الحكومة اليمنية تلتزم بمسؤولياتها في حماية المدنيين وصون حقوقهم والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني دون تمييز، مؤكدا مواصلة التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية اختارت نهج السلام وتعاملت بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع وفقا لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، السلام الذي يرفض وجود الميليشيات خارج مؤسسات وسلطة الدولة وأن يكون السلاح حصرا بيد الدولة اليمنية، لافتا إلى أن المرونة التي أبدتها الحكومة اليمنية خلال الهدنة التي أعلن عنها برعاية الأمم المتحدة أسهمت في تحقيق مكاسب إنسانية ملموسة، إلا أن هذه المكاسب ظلت محدودة وغير مستدامة نتيجة استمرار خرق الميليشيات الحوثية الإرهابية لهذه الهدن وتصعيدها العسكري المستمر وعرقلتها لجهود المجتمع الإنساني. ترأس وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري اليوم اجتماعا موسعا ضم أعضاء لجنة التخطيط والتنمية بالمحافظة لمناقشة التقرير الإحصائي الصادر عن مكتب الجهاز المركزي للإحصاء بساحل حضرموت للعام 2025 ميلادية. وخلال الاجتماع جرى استعراض المؤشرات والبيانات الإحصائية الواردة في التقرير والتي تعكس واقع القطاعات التنموية والخدمية وتقييم الاحتياجات الفعلية لمختلف مديريات المحافظة بما يسهم في رسم السياسات التنموية وتوجيه المشاريع وفق أولويات مدروسة. وأكد الوكيل الجهوري على أهمية الاستناد إلى البيانات الإحصائية الدقيقة كركيزة أساسية لاتخاذ القرار وصياغة الخطط المستقبلية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير للاجتماع القادم للمكتب التنفيذي بالمحافظة بهدف بلورة مخرجات التقرير في صورة توصيات عملية تلبي احتياجات المرحلة وتسهم في تعزيز مسار التنمية المستدامة بحضرموت. وخرج الاجتماع بعدد من الملاحظات والمقترحات التنفيذية وصياغة مسودة توصيات تمهيدا لرفعها ومناقشتها في دورة انعقاد المكتب التنفيذي المقبلة لإقرارها. كما دشن وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري برنامج قادة الصحة الرقمية الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي H2O بالشراكة مع مؤسسة بن دول تنمية وتحت إشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. وخلال التدشين أكد الوكيل الجهوري مباركة ودعم السلطة المحلية لمثل هذه المبادرات والبرامج النوعية التي تواكب الثورة التكنولوجية في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ثانويا بل ركيزة أساسية لتجويد الخدمات الطبية وتسهيل وصولها إلى مختلف مناطق ومديريات المحافظة، مشيدا بدور مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي ومؤسسة بن دول والشركاء الدوليين والمحليين في الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الوطنية. ويهدف برنامج قادة الصحة الرقمية إلى إعداد وتأهيل قادة وكوادر نوعية تمتلك المعرفة والمهارات المتقدمة.

0: لفهم أدوات وتقنيات الصحة الرقمية والتواصل الفعال حولها ونشر ثقافتها في المجتمع، تزامنا مع تنامي الإعداد أو الاعتماد العالمي والمحلي على الحلول والتطبيقات الرقمية في مجالات الرعاية الصحية. ويركز البرنامج على إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتقدمة في الصحة الرقمية والطب الاتصالي، ودمج التدريب النظري بالمحاكاة والتطبيق الميداني لتخريج قادة وسفراء مؤهلين يسهمون في تطوير المنظومة الصحية وإحداث أثر مجتمعي إيجابي بحضرموت. حضرة التدشين مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد عمر باعمر، ونائب مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة أميرة بفضل، والمدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت للطب الاتصالي الدكتور عبدالله بغفار، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية WHO بحضرموت الدكتورة خليل بمطرف، ورئيس مجلس مؤسسي مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي الدكتور حسن باتيس عبر الاتصال المرئي، والمدير التنفيذي لمؤسسة بندوة للتنمية الأستاذ شايف العنسي. استقبل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري صباح اليوم بمكتبه وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لبحث عدد من المشاريع والتدخلات التنموية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية. وتناول اللقاء مستوى السير العمل في عدد من المشاريع المنفذة ضمن برامج المنظمة ومناقشة أبرز الاحتياجات والتحديات، إلى جانب استعراض مجالات التعاون المستقبلية في قطاعات المياه والزراعة والموارد الطبيعية بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات. وأكد الوكيل أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات المواطنين، مشيدا بالدور الذي تطلع به منظمة الأغذية والزراعة في دعم القطاعات التنموية بالمحافظة. جانبه استعرض وفد المنظمة جهودها وتدخلاتها القائمة في حضرموت، مؤكدا حرص المنظمة على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة. حضر اللقاء المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان، وكبير أخصائي إدارة الموارد المائية بمنظمة الفاو المهندس فمود، وأخصائي إدارة الموارد المائية بالمنظمة المهندس إبراهيم القدسي، والمهندس فهمي رويشد نائب مدير مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت، إلى جانب عدد من المختصين في مجالي المياه والزراعة. أعلنت القوات المسلحة اليوم تأمين منطقة وادي المقاطرة في جبهة حفان والطريق الحيوي الرابط بين عدن ولحج وتعز أمام حركة المواطنين والمسافرين بعد كسر محاولات تسلل فاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالمنطقة. وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان صحفي إن أبطال القوات المسلحة تصدت للميليشيات الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بعد محاولات تسلل متزامنة باتجاه وادي المقاطرة ضمن جبهة حيفان في محاولة للوصول إلى مواقع قريبة من الطريق الحيوي الرابط بين عدن ولحج وتعز وتهديد حركة المواطنين والمسافرين. وأوضح العقيد النزيلي أن القوات المسلحة ممثلة بوحدات من محور تعز ومحور طور الباحة ووحدات من ألوية العمالقة وبإسناد من المقاومة الشعبية تصدت للعناصر المهاجمة وخاضت معها اشتباكات أسفرت عن إفشال محاولات التسلل وإجبارها على التراجع وتكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد، فيما وصلت القوات تأمين المنطقة والطريق أمام حركة المواطنين والمسافرين. وأشار الناطق الرسمي إلى أن هذه المحاولة تأتي بعد إخفاقات متتالية للميليشيات الإرهابية في جبهات حيفان والأحكوم في محاولة للبحث عن ثغرات ميدانية وتهديد خطوط الحركة والطرق الحيوية بعد عجزها عن تحقيق أهدافها عبر المواجهة المباشرة. وأكد أن القوات المسلحة المتمركزة في الجبهات قد استعادت المبادات وتتمتع بجاهزية عالية وتواصل التصدي للهجمات ومحاولات التسلل، ولن تسمح للميليشيا الإرهابية بإحداث أي اختراق أو تهديد لأمن المواطنين والطرق الحيوية. وحذر العقيد النزيلي من أن الزج المتكرر بعناصر الميليشيات الإرهابية في هجمات ومحاولات التسلل الفاشلة لن يغير من الواقع الميداني، وإنما يكبدها المزيد من الخسائر في معارف تخوضها خدمة لأجندة النظام الإيراني والحرس الثوري على حساب دماء اليمنيين وأمنهم واستقرارهم. مستمعين الكرام، كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع للتفاصيل أعود فأذكر العناوين. مندوب اليمن في الأمم المتحدة يحذر من تداعيات التصعيد الحوثي على النزوح والأزمة الإنسانية والأمن البحري. الوكيل الجهوري يترأس اجتماعا موسعا لمناقشة تقرير الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2025 ويدشن برنامج قادة الصحة الرقمية لمؤسسة حضرموت للطب الاتصالي. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يبحث مع منظمة الفاو تعزيز التعاون في المشاريع التنموية. والقوات المسلحة تعلن دحر ميليشيات الحوثي وتؤكد تأمين وادي المقاطرة وطريق عدن لحج تعز. وفي ختام هذه النشرة تقبل تحيات من حررها الشكر نصر مرسال، ومن نفذ على الهواء مباشرة سالم بلقدي، وهي لكم مني شاكرين لكم حسن الإصغائي والمتابعة. دمتم في أمان الله.
1: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: شبوة تختتم برنامجا تدريبيا نوعيا لتأهيل القابلات وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية. مديرة الصحة الإنجابية بشبوة تؤكد أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركات المهارات والمعارف اللازمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. متابعة الزميل عادل القباص. اختتمت في محافظة شبوة أعمال برنامج تدريبي نوعي لتأهيل القابلات وتعزيز قدراتهن في مجال خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بوحيبح، وبالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وتنفيذ مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية بدعم من بنك التنمية الألماني. واستهدف البرنامج 20 قابلة من مختلف مديريات محافظة شبوة، جرى تدريبهن على مرحلتين بواقع 10 قابلات في كل مرحلة ولمدة 10 أيام تدريبية ضمن الدورة الخاصة بحزمة تنظيم الأسرة والدليل الوطني المحدث، بما يعزز معارف ومهارات الكوادر الصحية العاملة في مرافق الرعاية الصحية بالمحافظة. وأكد مدير الرعاية الصحية الأولية بمكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور صالح العولقي أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات القابلات ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع مستوى مهاراتهم العلمية والعملية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. من جانبه أوضح ممثل مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية الأستاذ أحمد حسن أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام المؤسسة ببناء قدرات القابلات وتأهيلهن وفق أحدث الأدلة والمعايير الصحية، مؤكدا أن تطوير مهارات الكوادر الصحية يمثل أحد المفاتيح الرئيسية للارتقاء بخدمات صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة. بدورها عربت مديرة الصحة الإنجابية بمحافظة شبوة الأستاذة بركة حسين القعيطي في حديث خاص لإذاعة المكلا عن شكرها وتقديرها لوزارة الصحة العامة والسكان ومؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية وبنك التنمية الألماني ومكتب الصحة بالمحافظة على جهودهم في دعم وتأهيل القابلات ورفع مستوى كفاءتهن المهنية. وأوضحت أن البرنامج تضمن جوانب نظرية وعملية وتطبيقية شملت تدريب المشاركات في مستشفى عتق بهدف إكسابهن المهارات والمعارف اللازمة لتقديم خدمات أكثر كفاءة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. وقالت للبرنامج:
2: برعاية مدير وزارة الصحة العامة والسكان ومدير عام مكتب الصحة مدير مكتب الصحة في محافظة شبوة، اختتمت الدورة التدريبية التأهيلية 20 قابلة من مختلف المرافق الصحية في المديريات التي تفتخر بعدم تقديم هذه الخدمات في المرافق الصحية وخاصة في الصحة الإنجابية، والتي استمرت 20 يوم المدعوة من قبل مؤسسة يمان للتنمية الصحية. والهدف من ذلك هو رفع قدرات القابلات وزيادة في مهاراتهم وقدراتهم على تقديم هذه الخدمة، وأيضا من هدف من ذلك هو زيادة بيانات وإحصائيات الخدمات المقدمة في المرافق الصحية ما يخص الصحة الإنجابية، حيث أن هذا التدريب يعتبر من التدريبات النوعية في تقديم الخدمات في المرافق الصحية وأيضا خدمات في المرافق الصحية، وأيضا يعتبر من التدريبات التي هي بحاجة في زيادة مهارات وقدرات القابلات في الميدان. ومن هنا نقول نشكر مؤسسة يمان على دعمها السخي في رفع قدرات ومهارات القابلات ودعم المحافظة في التدريبات هذه النوعية، وأتمنى من مؤسسة يمان في الاستمرار في دعم المحافظة في البرامج الأخرى مثل الرعاية المجتمعية لأننا بحاجة إليها في المحافظة في تقديم المهارات في المنزلية للقابلات في الرعاية المنزلية للخدمات الرعاية المنزلية في المنازل. كما أيضا نشكر كل من ساهم في نجاح هذه الدورة، وأيضا نشكر إذاعة المكلا على إتاحة الفرصة في تقديم هذا البيان.
1: وياتي ختام البرنامج ليؤكد أهمية التدريب المستمر وبناء القدرات الصحية باعتبارهما عنصرين أساسيين في تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وصولا إلى خدمة صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع. تبعات الإخبارية انتهت، شكرا لكم المتابعة وإلى اللقاء.

0: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
1: هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت، مستمعنا الكرام، من برامجنا في 32 دقيقة تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. إلى ذلكم الحين نستمع إلى سعيد عبد المعين في أغنية شل صوتك واحكم المغنى.

سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سجنا سج

إذاعة المكلا تقدم مسامع ثقافية برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

يخطو مركز الفضة الحضرمية بمدينة سيئون خطوة جديدة مهمة في توثيق وحماية تاريخ الفضة الحضرمية بشكل خاص وصون الهوية الثقافية الحضرمية بشكل عام، وذلك بعد إعلانه وعبر مؤسسة حضرموت لخدمة التراث التي تشرف عليه عن افتتاح المبنى الجديد لمركز الفضة الحضرمية بمدينة سيئون، وذلك تدويجا لمسيرة عطاء امتدت 13 عاما متواصلة لخدمة التراث. ويسر قيادة إذاعة المكلا بشكل عام وأسرة برنامج مسامع ثقافية بالإذاعة بشكل خاص أن تتقدم بالتهاني الحارة لمؤسسة حضرموت لخدمة التراث ومركز الفضة الحضرمية بمناسبة قرب افتتاح المبنى الجديد لهذا المركز المذكور.

وافق يوم 10 من شهر سبتمبر للعام الجاري 2026 للميلاد، مرور عامين على رحيل الزميلة المرحومة بإذن الله تعالى أنيسة خميس بن جبير الإعلامية والمذيعة القديرة. والزميلة أنيسة تعد من الرائدات في الحقل الإذاعي والمسرحي في حضرموت، وتوفيت في العاصمة المصرية القاهرة بعد مسيرة حافلة بالعطاء الإعلامي، وذلك في يوم 10 من سبتمبر من عام 1924.

0: أجواء أدبية مفعمة بالروحانية والجمال، وضمن فعاليات دورة الشاعر محمد محفوظ سكران الكالف، أقام نادي الشحر الأدبي عصر الجمعة بمقره في مدينة الشحر التاريخية بمحافظة حضرموت فعالية أدبية ثقافية استثنائية بعنوان تاريخ المدائح النبوية عبر العصور. أبحر الحاضرون في هذه الاحتفائية الثقافية عبر محطات تاريخية ملهمة لقصائد المديح النبوي وصور التأثير الروحي والأدبي للكلمة النبيلة. وفي ورقة غنية أعدها الأستاذ الأديب جمال عبد الله أبو بكر حميد وألقاها بكل اقتدار وكفاءة الأديب محمد سالم بن داود والأستاذ سالمين بنجح. وشهدت الفعالية حضور مميز من النخب الثقافية والمهتمين بالأدب والتراث الذين أثروا اللقاء بتفاعلهم مع هذا الموروث الأدبي الخالد الذي يربط بين أصالة الكلمة وسمو المعنى في مدينة الشحر منارة الثقافة والأدب.
1: لساني بحمد الله قد أعلن شكرا على نعم لا أستطيع لا حصرا، فما ساعة مرت علي ولا لحظة

المسمع الرابع، الأستاذ مبارك باشحري يتحدث في منتدى عميد الوفاء الثقافي عن العلامة الشيخ عبد الله.

0: يستضيف منتدى عميد الوفاء الثقافي في فعاليته القادمة الأستاذ مبارك باشحري، وذلك يوم السبت الموافق 26 من شهر سبتمبر الجاري. وسيتحدث الأستاذ مبارك باشحري في محاضرته عن حياة الشيخ العلامة عبد الله محفوظ الحداد رحمه الله، وأبرز أدواره الاجتماعية والعلمية والفقهية والشرعية ونشر الدعوة الإسلامية. ويتبع منتدى عميد الوفاء الثقافي مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر.
1: صحة الأديان مقدمة على صحة الأديان، واجب يكون حدا في الشارع قد يعذر المريض من بعض الواجبات ويقدم المريض على الصحيح مثل هذا. فعندما مات زوجته وكانت غنية طالب بنصيبه من الميراث منذ أول يوم لوفاتها. فمن أين جاء هذه الميراث؟ من كتاب الله وأحكامه التي جعل للزوج النصف إن لم يكن له ولد، وهو الكتاب الذي أمر بالصلاة وبالصيام وفرضهما على المسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آيات من سورة البقرة 85-86.
0: المسمع الخامس، حصاد المطابع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، فقرة حصاد المطابع وأول إصدارات هذه الفقرة كتاب آل جسار، الدور السياسي والبنى القبلية، دراسة تاريخية، تأليف الأستاذ سالم أحمد سالم الكثيري. أما الإصدار الثاني لهذا الأسبوع فهو كتاب المنهج العلمي والجهود العملية في تحقيق المخطوطات، والكتاب من تأليف البروفيسورة إندونيسيا بنت خالد محمد حسون، الأستاذ بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز. أما الإصدار الثالث لهذا الأسبوع فهو كتاب حضارمة في المهجر المصري، والكتاب من تأليف الدكتور أحمد هادي بحارثة. أما الإصدار الرابع فهو كتاب أنساب بني نهد، والكتاب من تأليف غازي بن مبخوت بن حويل النهدي.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى الملتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحايا من خالد سعيد مدرك، الإعداد عبد الله السيود، الهندسة الصوتية نادلي نباكود، التقديم. إلى اللقاء.

ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية.

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر من الرحاب الطاهرة بجامع عمر بمدينة المكلا. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. نستمع إياكم الآن إلى فرقة السعادة بالحاني في ربي أني يا ذا الصفات العليا.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الخميس. كرم مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت صانعا محتوى الشاب عمر معنوز، وذلك بمناسبة حصوله على درع وجائزة أفضل صانع محتوى رياضي واعد، والتي سلم خلال مشاركته وزيارته الأخيرة إلى جمهورية لبنان ولقاه بعدد من الشخصيات والمشاهير في الوسط الإعلامي والرياضي هناك. ويأتي هذا التكريم في إطار استراتيجية وحرص قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالمدير العام المهندس علاء علي العمودي لدعم الطاقات الشبابية. شهدت ملاعب العمودي إقامة مباراة ودية وفائية بمناسبة أربعينية الفريق صبري صالح العسل عليه رحمة الله، جمعت بين فريقي أصدقاء أبو أيمن وقدامى نجوم مدينة المكلا وروكوب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. حقق فريق عاصفة الكود فوزا مستحقا على فريق شباب الريان بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور فقيد محمد بدر باكتيان في نسخته الثالثة، والمقامة مبارياته على ملعب نادي شباب روكوب وبرعاية كريمة من فريق النصر بروكوب وإشراف مجلس الفرق الشعبية بنادي روكوب. أكد الجزائري نور الدين ولد علي المدير الفني المنتخب اليمني الأول جاهزية فريقه لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 والتي تستضيفها مدينة جدة السعودية، وذلك قبل مواجهة المنتخب الإماراتي اليوم في افتتاح مشوار المنتخب اليمني بالبطولة. وقال ولد علي على أن التحضيرات للبطولة مرت بمراحل مكثفة بدأت من خلال معسكر الإعداد في عدن قبل الانتقال إلى جدة لاستكمال الاستعدادات والتأقلم مع أجواء البطولة. أصبح ريال مدريد متأخرا بفارق 6 نقاط عن برشلونة بعد مرور 7 جولات وسط اختلاف واضح في مستوى الفريقين، وفقا لما تناولته صحيفة ديبورتيفو الأسبانية التي أشارت إلى أن رودري يمثل أحد أبرز أسباب الحسرة والندم داخل النادي الملكي. ووضحت الصحيفة أن ريال مدريد كان يرى في رودري الحل المناسب لتعويض رحيل توني كروس ولوكا مودريتش، خاصة بعد عامين من غياب لاعب قادر على تنظيم اللعب في خط الوسط. دخل نادي أياكس الهولندي على خط المنافسة للتعايد مع اللاعب الوسط المغربي الشاب إلياس هويرا لاعب نادي كوبنهاين الدنماركي، في ظل الاهتمام المتزايد بخدمات الموهبة البالغة من العمر 15 عاما من جانب عدد من أبرز الأندية الأوروبية، وفقا لما أوردته صحيفة تيبسلايت الدنماركية. وأوضحت الصحيفة أن أياكس يراقب هويرا، إلا أن إمكانيات الانتقال اللاعب إلى مستردام تبدو غير محسومة في ظل وجود اهتمام قوي من أندية أخرى. يواصل الدولي المغربي إبراهيم دياز برنامجه التأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي المنتخب المغربي في محاولة لاستعادة جاهزيته قبل المواجهة المرتقبة أمام الغابون المقررة غدا الجمعة ضمن منتصفيات كأس أمم أفريقيا. يعمل نادي أرسنال بطل الدور في الموسم الماضي على تحقيق تقدم في مفاوضات تجديد عقد 2 من أبرز لاعبيه ديكلان رايس وبن وايت خلال فترة التوقف الدولي الحالية. وبحسب ما ذكرته المواقع الصحفية فإن إدارة أرسنال تأمل في إحراز تقدم ملموس بشأن عقدي رايس ووايت خلال فترة التوقف في إطار رغبة النادي في الحفاظ على ركائز الفريق لفترة طويلة. بدأ مستقبل الدولي الجزائري رايان آيت نوري مع مانشستر سيتي يثير التساؤلات في ظل تراجع معدل المشاركات وخلال الفترة الأخيرة، ما فتح الباب أمام إمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأفاد موقع سبورت سمول بأن الظهير الجزائري لم يعد يحظى بإمكانية نفسه ضمن حسابات المدرب إنزو مارسيكا بعدما اقتصرت مشاركاته على دقائق محدودة فقط.

0: صباح ليفربول المشح الأبرز للتعاقد مع لامين كامار لاعب موناكو بعد قرار تشيلسي إنهاء اهتمامه بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة. وكان تشيلسي قد تقدم على عدة أندية في سباق التعاقد مع كامارا خلال الصيف بعدما اعتبره هدفا رئيسيا لتعويض إنزو فرنانديز الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه استرليني. عاد كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا بعدما غاب عن مران الثلاثاء بسبب معاناته في حالة انفلونزا ليمنح الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان دفعة مهمة قبل مواجهة تركيا. وشارك مهاجم ريال مدريد بشكل طبيعي في الحصة التدريبية التي شهدت اكتمال صفوف المنتخب الفرنسي وذلك قبل يومين من المواجهة المرتقبة أمام تركيا والمقرر إقامتها مساء الجمعة ضمن أفساد دور الأمم الأوروبية. نتائج مباراة الأمس في خليج 27 السعودية تتغلب على الكويت بهدف دون رد وفي العراق تتعادل مع عمان بهدف لهدف والمباراة الودية أذربيجان تتغلب على طاجكستان بهدف دون رد وجبل طارق يتعادل مع سو تومي بدون أهداف. مباراة اليوم الخميس في خليج 27 الإمارات مع اليمن في 6:55 دقيقة وقطر مع البحرين في 9 مساء وسيراليون مع زيمبابوي في 10 مساء والكاميرون مع جزر القمر في 10 مساء وتونس مع أوغندا في 10 مساء. وفي دور الأمم الأوروبية كوسوفو مع إيرلندا في 9:45 دقيقة وهولندا مع ألمانيا في 9:45 دقيقة وصربيا مع اليونان في 9:45 دقيقة والنرويج مع الدنمارك في 9:45 دقيقة والبرتغال مع ويلز في 9:45 دقيقة. أخبار رياضية انتهت. تحياتي أنا في مخربة. تحيات العزيز أسامة عمر جابر. نلتقيكم السبت القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله

0: tu karacin.
1: Abdülmelek Medbuli.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدئر.
3: كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه كاراتيه.
4: تعال شوف عبدو كاراتيه، تعال شوفه بيعمل ايه، تعال شوف عبدو.

0: كلمات حسين السيد،
1: ألحان منير مراد.
2: وتزين نحلة اجرف الفتلة ومأزجز من 26
3: 26
2: بيخش في قرطة يعجنها قرطة وإيدي ورجليه في الهوى طيحين
3: الهوى طيحين كمل ولا حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
0: تأليف وحيد حامد،
1: إخراج أحمد شوقي.

0: اشوف عبده
1: كرم. والله الياس يا عبد ربك.
2: اهلا يا فندم.
1: مالك ومال نادي الكره الشرسه؟
2: والله يا فندم
1: انا عمال افوت لك حاجات كتير قوي.
2: ما تفوتش
1: لكن لغايه نادي الكره الشرسه دي لا. دي لا. في الباب لو سمحت يا مدام.
2: اي
1: هو انا لسه عملت لك حاجه؟
2: اصل مش ناقص. انا لقت خالص كفايه. حرام عليكم. كره ايه وباب ايه؟
1: طب يعني في الذات الكرويه. اقفلي الباب يا مدام.
2: اي
1: مش كده وبس. انا هخليك تمشي على قشر البيض ولا يتكسر يا عبد ربه. هحولك على مدير الشؤون القانونيه.
2: باي تهبه.
1: هو هيقول لك عليه.
3: المذكرة اللي جايالي خطيرة جدا.
2: يا سلام.
3: ايه اللي انت عملته ده يا عبد الرب افندي؟
2: ايه يا سيادة مدير الشؤون القانونية؟
3: بقول لك المذكرة خطيرة.
2: ايه يا فندي فيها ايه يعني؟ اختلاس؟ يمكن يتبلوا عليا. ما هو انا عارف ان الناس دول يعني.
3: لا يا سيدي لا اختلاس ولا حاجة.
2: تقاضيت رشوة؟
3: لا يا سيدي لا.
2: قتلت قتيل؟
3: يا ريت كانت بقت اهون.
2: سبحان الله ولا اله الا الله. ايه يا سيادة الشؤون القانونية التهمة اللي اكتر من القتل القتيل؟
3: التهمة هي احداث بلبلة.
2: قصدك بليلة؟
3: لا بلبلة.
2: انا يا فندم احدث بلبلة ازاي؟
3: قلت محروق نادي الكرة الذهبية على نادي الكرة الشرسة.
2: حصل يا فندم.
3: بس تحترفتني.
2: شوف بقى يا حضرة الشؤون القانونية انا مش غاوي كورة.
3: يبقى تهوى كورة.
2: مش بالعافية.
3: لا
2: مش غاوي ومش عاوز اغواه.
3: لا يبقى لازم تغواه.
2: انا حر.
3: مفيش حاجة اسمها انت حر. انت في تحقيق يا محترم ولازم تجاوب على الاسئلة باجابات مقنعة.
2: حس كده بقى. خد عندك الكرة والرياضة عموما على راسي وراس اللي خلفوني واللي خلفوك. ماشي. ماتش الكرة مدته ساعة ونص. مفروض بعد ما يخلصوا تخلص الحكاية دي. لكن اللي بيحصل بقى غير كده.
3: ايه بقى اللي بيحصل؟
2: تاني يوم يا محترم مفيش شغل لكن بيكون في كلام. الجون ده كان كويس. الواد هباب لعب اللعبة دي هايلة. الرف كان ظالم. واليوم يضيع والمصالح تتعطل. ده غير الخناقات بقى زي اللي حصل النهاردة.
3: سؤال.
2: نعم.
3: ما هو سبب عدم انتمائك لنادي كرة؟
2: حاجة عجيبة. انا مش عاوز كورة. ايه الحكاية زادت قوي.
3: لا لا ده الحقيقة انت اللي زودتها قوي يا سيد عبد الرب. 3 ايام خصم عشان تفكر في كل كلمة قلتها. ويكون في علمك انا مستعمل معاك الرحمة.
2: رحمة؟ يا ريت ربنا يفتكرني برحمته اهوى من كده يا ظلمة.

0: معلم.
1: افندم استاذ جميل.
0: الكلام ليك وللاستاذ منير. سمعني يا استاذ؟
2: طبعا يا سياده المدير.
0: مفيش تعاون خالص وبالمره مع عبد ربه. عاوزه يحتاس يغرق في شبر ميه. لو طلب اي استفسار ايه اللي يحصل؟
2: ما نعرفش حاجه.
0: برافو. لو طلب اي ملف او مستند ايه اللي يحصل يا استاذ منير؟
2: دي سهله خالص. المفاتيح في البيت، الملف تايه. ما تخافش علينا يا استاذ جميل.
0: اما اشوف انا ولا هو.

0: ساتر. ايه قاعد مالك؟ اليوم قامت
1: اكتر يا معلم اكتر.
0: ايه اللي حصل؟
1: كبسه يا معلم كبسه.
0: على القهوه؟
1: ايوه.
0: صحة ولا بوليس؟
1: الصحة يا معلم.
0: لا بسيطة، أنا هلبس ونازل لك حالا.
1: ومش كده وبس يا معلم.
0: إيه تاني؟
1: محل الخضار عليه كبسة برضه يا معلم، مباحث التموين.
0: أعوذ بالله أعوذ بالله. إيه الأخبار اللي زي وشك النحس دي؟ خطتين في الراس بتوجع برضه. آه
1: دول مش خطتين يا معلم، دول أكتر.
0: إيه تاني؟
1: الفرن من أخر إيش صحة وإيش تموين.
0: الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. الحوسة لدكانة الجزارة الأخرى.
1: حصل يا معلم.
0: يا خبر اسود، دي مش كبسة، دي هجوم على أبو العز وهجوم مسلح. هو ما فيش غيره عبد ربه، لكن معلش هو اللي جانا على نفسه.
1: هتعمل ايه يا معلم دلوقتي؟
0: مش معقول عبد ربه هيعرف يبعت شكاوي من الآخرة.
1: أنا بقول هتعمل ايه يا معلم دلوقتي؟
0: هعمل زي ما بعمل كل مرة. هي شغلانة غور، أنا هلبس وجاي.
1: دول كتير قوي، الكبسة متنوعة.
0: برضو مش مهم، وانا كمان متنوع. هي ايه شغلانة؟ المعلم ابو العز يعرف يمشي اموره كويس.

0: يا بابا يا بابا نفسي أشوفك مرة واحدة بس كويس.
1: مش بإيدي يا بنتي مش بإيدي.
0: حصل إيه تاني؟
1: اتلدعت 3 أيام خصم بسبب نادي الكرة الشرسة.
0: في داهية الفلوس، المهم سلامتك انت.
1: اي نعم.
0: شوف بقى يا سيدي.
1: نعم.
0: انا عندي لك اخبار هتفرحك
1: قوي. قول يا هلا. قول يا بنتي، انا نفسي افرح مرة نفسي.
0: شريف.
1: شريف؟
0: اه
1: الولد اياه اللي انا شفته معاكم في الاسم ده.
0: ايوه هو يا بابا.
1: ماله عمل حادثة تانية؟
0: تقريبا هو ناوي يعمل حادثة.
1: يبقى ولد مش كويس، ده غاوي يعمل حوادث. سيبك منه، دور على واحد غاوي يشتغل. غاوي؟
0: مش تعرف بس ايه الحادثة اللي عاوز يعملها؟
1: او ماله، اعرف، يهمني جدا انا اعرف.
0: عاوز يجي يخطبني منك رسمي.
1: يشرب القهوة وكلام من ده؟
0: ايوه.
1: لكن واضح ان الولد وقع بسرعة عجيبة. يا بنتي ادي له فرصة يفكر.
0: يا بابا احنا فكرنا كويس.
1: صرحتي له بالحقيقة؟
0: حقيقة؟ وايه هي الحقيقة؟
1: انك غلبانة زي ابوكي، وانك في انتظار الوظيفة.
0: أيوة.
1: وإن النجف والسجاد والمطبخ وأوضة السفرة والنوم والمعالق والشوك عليه.
0: يا بابا شريف ما تهموش كل الحاجات دي.
1: لكن تهمني أنا.
0: ما تشغلش بالك يا بابا، بيتنا إحنا اللي هنكونه سوا.
1: يبقى يتفضل يشرف في أي لحظة.
0: آه بس هو كان طلب مني طلب صغير كده.
1: إيه إيه؟
0: أنا عاوز أستأذنك فيه يا بابا.
1: أوعي يكون عاوز ياخدك السيمة.
0: بصراحة
1: عاوزني
0: أروح السينما معاه.
1: لا كله ولا السيمة؟
0: يا بابا هو قال لي لما كنتيش تيجي السينما معايا تبقي رجعية.
1: السيمة ظلام في ظلام، وأنا لا أحب الظلام.
0: يا بابا أنا خايفة لا يزعل.
1: يطاق مش يزعل وبس. شوفي أنا مش موافق على السيمة، خليه يحجز لنا 3 تذاكر.
0: التذكرة التالتة لمين بقى؟
1: ليه أنا يا أختي؟ أنت هتكون على يميني وهو على شمالي وأنا في الوسط.
0: طيب.
1: زي الحجاب الحاجز بينكم، وإن شاء الله السيمة تبقى كحل في كحل.

0: شريف، أنا جيت.
1: أيوة بس جاية متأخرة زي العادة
0: عشان أديك فرصة تفكر فيا.
1: أحب أفكر فيك وأنت قدامي يا حياتي.
0: دي من فيلم الحب بعد طلعت الشمس، مش كده يا شريف؟
1: الله، وأنت شفت الفيلم ده كمان؟
0: طبعا.
1: مش عارف لغاية إمتى هنفضل ندخل السينما كل واحد لوحده.
0: خلاص يا عم، المشكلة دي اتحلت، بابا وافق. خلاص
1: صحيح يا هالة، صحيح باباك يوافق إننا نروح سينما مع بعض؟
0: أيوة، بس إحنا التلاتة.
1: إيه؟ تلاتة؟ لكن ده إحنا اتنين بس.
0: ما هو آه، بابا حيكون التالت بتاعنا، أنا حكون على يمينه وإنت حتكون على شماله وهو في الوسط.
1: أنت بتهزري ولا تتكلمي جد؟
0: طبعا بتكلم جد. مالك زعلت كده ليه؟ ده بابا دمه خفيف قوي شربات.
1: أنا عارف إن دمه خفيف، بس في السينما بقى مش هيكون دمه خفيف ولا حاجة.
0: مين اللي قالك كده؟ ثم إزاي تسمح لنفسك إنك تقول كده على بابايا؟
1: أمرنا لله، المرة دي معانا، يمكن المرة الجاية ما يكونش معانا.
0: تحجز التذاكر وتقولي ها؟
1: كده؟ طيب نطلب اتنين ليمون بقى ونقول.
0: أيوة، نقول الكلام اللي بنقوله كل مرة.
1: يلا.

0: い。ああ、はい。はい。
1: アブドラボ。
0: はい。
1: アブドラボ。
0: アウゼイアワスフ。
1: مش عارفة انام من الموسيقى التصويرية اللي انت عاملها لي دي.
0: تعبان يا عواطف رجلي، مشوار المقطم ده جاب اجلي. رجلي يا ورمة، اه يا رجلي يا ورمة، اه يا رجلي يا ورمة.
1: يا راجل يا راجل، حد يتفسح في المقطم؟
0: اهو بقى
1: اخرس بقى خالص. عايز انام، نفسي انام.
0: استحمليني وانا عيان يا عواطف.
1: انت اللي جايبه لنفسك
0: غصب عني والله، غصب عني.
1: عبدو
0: ايوه،
1: قوم شوف مين يا عبدو.
0: يا عواطف بقولك انا مخلع، مش قادر اتحرك خطوه.
1: يا حنان يا بخت كلمه يا عواطف.
0: طبعا طبعا،
1: متجوزه راجل دماغه ناشفه
0: ان شاء الله.
1: ايه ده؟ مين؟
2: بعدين بقى.
0: ايه ده؟
2: هتفتحوا الاكثر الباب.
1: يا خبر، ده سابوا العز.
0: عواطف،
1: ايه؟
0: أنا مش هنا يا عواطف.

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: إذاعة المكلة تقدم مشوار اليوم.
2: فضاءات للحوار بين المستمعين والخوض في أعماقهم لمناقشة قضايا المجتمع العام.
1: مشوار اليوم مع علي صالح باقي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. هذه الحلقة تحمل رقم 74 للسنة الرابعة. معكم أنا علي صالح باقي بصحبة زميلي المخرج عمر علي بامبوع ومن الإعلام الحديث مادلين باكو.

جعلت الحياة الخاصة للإنسان في خطر شديد، وهي التطور التكنولوجي الهائل التي باتت معه أسرار الناس شبه عارية. إذن ما هي الحياة الخاصة؟ ولماذا يتدخل البعض في خصوصية الآخرين دون إرادتهم؟ لماذا حرمت الحياة الخاصة للناس غدا اليوم في مهب الريح؟ كيف نحترم خصوصية الآخرين؟ وما هو سبب انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا؟

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، هاتف الاستوديو 30929. هذه الحلقة حلقة فعالية. طبعا الحياة الخاصة للناس لا يجب التعدي عليها أي كانت الدوافع، لأن الحياة الخاصة للإنسان ملكه هو فقط وليست ملك للناس، وحرمة الحياة الخاصة للناس يجب احترامها. معي في الاستوديو الزميلة الرائعة أميرة بازاهر، الأخصائية الاجتماعية. مرحبا بك سيدة أميرة.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير على الجميع.
0: مرحبا بك، لنا فترة طويلة اللي تكلمنا صديقك، وربما لعدة أوام الموضوعية وذاتية.
1: صحيح،
0: نرحب بك ترحيبا حارا.
1: أهلا وسهلا.
0: من وجهة نظرك أستاذة أميرة، ما هي الحياة الخاصة؟
1: طبعا لو جينا نتكلم أو نتحدث عن موضوع الخصوصية، موضوع الخصوصية هو موضوع يعني أنه للشخص مساحة خاصة له ملكه.
0: نعم.
1: بمعنى أنه لا يحق لك أنت كشخص آخر أنك تقتحمها.
0: نعم.
1: فبعض الأشخاص للأسف الشديد يعني في أمور هو الشخص ما يظهرها، بمعنى أنه هذا ملك لي، هذا
0: نعم.
1: خاص لي.
0: نعم.
1: فيجي هو الشخص يقتحم هذا المساحة، فيجي يتفضل، ويعني انه يسأله أسئلة، كم راتبك، كم عمرك، بمعنى
0: متزوج
1: او مش متزوج، عندك ابناء او ما عندك ابناء. فهذه الامور يفترض انه ملك للشخص، ما لك الحق انك انت كشخص انك تقتحمها.
0: نرحب بالاستاذة الفاضلة افراح محمد، مديرة الإذاعة. أهلا وسهلا بك في الاستديو، مرحبا بك. طبعا السادة أميرة، ليس بالضرورة كل ما نسمعه أو ننقل إلينا صحيحا، فأحيانا تكون الأخبار مبالغا فيها أو غير صحيحة، يتم تضخيمها، ربما تضر بالشخص نفسه أو عائلته أو مجتمعه دون أسباب وجيهة تذكر. السادة فرح مرحبا بك في الاستديو. وطبعا الحياة الخاصة حياة مهمة جدا، وطبعا في مجتمعنا عادة هذه الظاهرة متفشية، الكل يريد أن يعرف ماذا يدور في البيت المجاور، ماذا نأكل، ماذا نطبخ، متى نسافر، متى أكتم السفر، متى بتسافر.
1: صحيح.
0: هذه أمور كانت تكون في حد ذاتها خصوصية بشكل كبير.
2: طبعا اولا صباح الخير، طبعا جيت لفه هكذا على الاستديوهات لتفقد العمل، ولكن علي باقي طبعا اعطاني قفشه حلوه كذا وغصب عني دخلت للاستديو. ايوه هذا حقيقه يعني. طبعا الموضوع حق اليوم طبعا قراته انا من امس في الموقع، مثير جدا وفي نفس الوقت جميل جدا، وفي نفس الوقت يعني يجب إثارته في استديوهات إذاعة المكلة. ونرحب بالضيف سيد علي معانا. أهلا
1: وسهلا.
2: أهلا وسهلا
0: سيد أميرة.
2: أهلا وسهلا أستاذة. طبعا الفضول كثير في, في, في,

0: المجتمع لا ما رحم ربي نقول يعني
1: ايوه هي ظاهره متفشيه
0: جدا جدا جدا دحين حتى وانت نازل رايح شغلك استاذه لوين
1: بيتي
0: طب اني بيت شغلي اصلا ني لوين وين يلا لوين للشغل ها ما شاء الله تبارك الله بتعودون متى ما شاء الله 12 ولا واحدة ولا خميس اليوم طيب معي مشاوير يعني نقعد نشرح المشاوير اللي معي اليوم
1: تضطري انك تشرحي لاين بتذهبين
0: ايوه
1: هذا شيء من الخصوصيه
2: معليش يعني
0: بس كانه صعب انه يعني واحد يكلمك ويعطيك كلام وانت يعني تكفي يعني مش معقول يعني خلينا احنا نتكلم بال بال بال باللهجة المبسطة والعامية
1: بشفافية
0: يعني بشفافية ايوه يعني صعب تقولين له انت يا اخي بعدين يعني كده تحس انه يعني تتقلل من شانه وانت ما بغيت تقلل من شانه عندك تأدب عندك
2: او بامكان عشان بس نقطعه اني نقول له مشوار معي مشوار فمش مضطر اني نشرح له ايش هو المشوار بالضبط
1: وما يسألك سؤال فين مشوار؟
0: على وين؟ على وين ما شاء الله؟ ولا كنش اليوم متلبسة لوين؟ انت خيرجي يعني بسرية تامة
2: صحيح
0: بزورين أصدقاء بغتي بزورين أقارب معينين ما بغتي حد يضرب شوي الرأي
2: بالفعل
0: كنش اليوم لابسة لوين؟ مشوار هنا ها شوية وين؟
1: وين جيتي؟
0: يعني صعب انك تقول له بغت مكان الفلاني ده اللي وراهم خير بهم شي يعني الفضول فعلا يعني
2: في أستاذة فراح استحضرني موقف طبعا دائما لما ننزل من عند البيت ففي امرأة تجلس هي وعيال ابنائها وكذا ففي المكان اللي نمر فيه فضروري نمر من
0: لازم المكان. من المكان
2: من عند المكان احيانا نكون يعني تخيل احيانا نكون معي مشوار خاص جدا
0: مستعجلة
2: فاني نضطر اني نلف الى
1: مكان طريق اخر
2: وفي احيانا نقول لها معي مشوار خلاص ونروح كذا هي تفهم انه عندي مشوار خلاص هي يعني
0: خلاص عرفت
2: انه لا مش مضطره اني نقول
1: لها افراح ما سبب انتشار او تفشي هذه الظاهره في مجتمعنا هل هناك اسباب معينه او تقليد او عاده ولا كيف يعني
0: والله استاذ علي واميره يعني اني نحسبه يعني من وجهة نظري
1: نعم.
0: انه احيانا تكون مثلا تربية البيت نفسه
1: صحيح.
0: لربما يكون
1: هذا
0: يعني
1: جزء
0: منه ايوه جزء منها نعم. تربية البيت يعني نعم. احيانا يكون الواحد في حاله خلاص يعني ما يتفضل داك وين بغى دي وين بغى صهرتي وين بغى خلاص صهرت شخرية استأذنت من زوجها انت ما لش علاقة وين بتروح هذا
1: نعم.
0: موجود يعني تربية موجودة في البيت تعود البيت على أنه يعني ما يدخل في خصوصيات الآخر هذا جزء تقريبا
1: الأسرة يعني
0: الأسرة أيوة
1: نعم.
0: وبعدين برضو يعني مع احترامي لكل الرجال الموجودين في المجتمع يعني أحيانا المقاهي يتكلمون دي يتكلم هنا دي يتكلم هنا دي يعني بدل ما يقعد الواحد يتكلم مثلا في شيء يعني خصوصا في المجتمع في ثقافة في تطور في كيف وصلت البلدان إلى كذا ونحن لازلنا عاد نحن كذا يقعد لك يتكلم في هذه الأشياء فهذا أصبح تقليد وخلاص يعني الناس عجبها حتى نحن في ما بين البين الحريم لما يجن الواجب والعفو يعني اني ما اروح شي واجب خالص يعني لكن زمان يعني حتى من زمان يعني قبل فترة يعني نسمع الحرف ما بين هالبين ايه شفتي دك كان هي بقول شبتت المستشفى وامعها يعني تقول لها دك كام شفتيها دلعك انقلبه ودلعك مندري والقه يا بوي والزيارات ومندري بس والكلام اصبح ينتقل من دي لدي من دي لدي واصبح تقليد حتى في يعني
1: مجالس الرجال
0: واماكن الموت اللي لها حرمة يعني حضرت يوم واحد ناس عزيزين علي كثير يعني موت عزاء يوم واحد بس لانهم عزيزين وقريبين من قلبي والله جلست صامتة يعني زي الجدار يعني متأثرة باللي حصل
1: كانوا يتكلموا عن خصوصية الناس
0: يتكلمون عن داك من دري من وداك من دري من وديل يضحكون هنا وديل يضحكون هنا وداك رافع صوتها طيب وين خصوصية حتى المجلس وين خصوصيته ما في بس خلاص دي يتكلم على دي
1: وتفضل المصيبة أستاذ أفراح أن هذه الظاهرة انتقلت للرجال مثل ما شرتي في المقاهي يتكلمون عن خصوصية بعضهم يتكلم عن خصوصية ذاته للأسف الشديد يعني ما يدور في بيته
0: صحيح
1: ما يدور في أدق التفاصيل أحيانا للأسف الشديد والبعض الآخر يستمع ويتحدث عن ناس آخرين في دبيهم خاصة.
0: حصل هذا شيء. نعم.
1: نعم. ماريا كي السادة أميرة. تعليقك يعني.
2: أتفق مع تعليق أو. السبب اللي ذكرته الأستاذ أفراح إضافة إلى الثقافة المجتمعية.
1: نعم.
2: الثقافة المجتمعية نحن لو جينا بنقارن بين الثقافات الأخرى في الدول الأخرى تلاحظ أنه الأشخاص مركزين على حياتهم، مركزين على أنه تطوير ذاتهم، لكن نحن للأسف يعني مركزين على إيش اللي داخل، إيش إيش لابس الشخص، إيش يدخل يعني لبيته، وإيش وإيش يعني أصبح يعني هذا الأمر متوارث جيل ورا جيل. ممكن الحمد لله يعني نشوف نفسنا انه نحن كأجيال يعني جيل التسعينات انه نوعا ما يعني متحضرين نوعا ما، يعني خاصة نحن الآن اتجهنا الى اعمالنا، اتجهنا الى انه يعني ما في اوقات اللي هو الواحد
1: تعتقدي ان الفراغ هو السبب في
2: الفراغ. واحيانا يكون مثلا الشخص يقول لك يعني حتى اهلك يقولون لك مثلا والله ايش معك، ليش تكلم صديقتك، ايش الموضوع اللي بغيته. طيب معلش يعني هذه خصوصيه، قد يكون خصوصيه في العمل ها، يعني صحيح. حتى لو انت كنت يعني اهلي فبيقول لك لا نحن من خوفنا عليك. مش خوف هذا صراحه.
1: استاذ افراح انت تسافري أكثر من مرة وإلى الشرق والغرب أيضا. نعم. هل جاء من شخص مثلا يا عزيز عليك سألك سؤال متى بتسافري أو متى عدتي أو ليش سافرتي أو ما هو سبب السفر؟ هل مثل هذه الأسئلة تواجهك؟
0: آه طبعا يوميا.
1: نعم.
0: يوميا.
1: نعم.
0: ها سمعنا إنش بتسافرين.
1: بتسافرين بالضبط.
0: آه متى؟ هي مش شغلك متى.
1: مش شغلك
0: متى بسافر. يمكن احيانا بسافر مثلا في مهمة كده
1: ولا في ظرف خاص
0: مرضي بدور كذا بعمل كذا وكذا، يعني بغيت بروح بسرية تامة، استأذنت الجهات الرسمية فرضني وكل شيء تمام اموري طيبة، بغيت بروح كده بسرية تامة ولا بغيت حد. حتى وانت بتسافر يا اخي بغانا الشغلة ذا كتيبها من هناك لقدك انت وين وجهتك كده ولا كده، يعني حتى بغى بيعرف انت وين بغيت. ها انت وين بغيت. وهذا يحصل كثير انما
1: واجهة هذه الأسئلة
0: كثير يومي. ولكن عندما توصل للمكان اللي انت فيه تشوف عالم ثاني، انه سواء كانت اوروبا سواء كانت شيء من الدول
1: حتى الدول المجاورة، دول الخليج الامارات السعودية، لا يسألوا عن مثل هذه الأسئلة ابدا
0: نهائيا. نهائيا في كتف خط وفي خصوصا عاد اوروبا يعني
1: ربع
0: ناس
1: حكرة.
0: ما حد قريبك انت وين تمشي، انت وين بغيت،
1: مش فاضيين لك اصلا
2: في تطوير ذاته،
0: بس
1: فاضيين لك
0: اللي رايح عمله ورايح بدري بغى بدري في، واللي حامل ابنه واللي
1: في دول الامارات مثلا على سبيل المثال، لما شخص فجأة صديق لك تعمل فيها مع بعض اختفى وبعد فترة عاد يعني تسأل فين كنت سافرت، استغرب انك تسأله هذا السؤال، فين رحت، سافرت، انت جيت، هذه الاسئله تعتبر خطوط حمر يعني لا يجب تجاوزها.
0: رايق من هذا
1: مو خاصه
2: في يا ريت لو مثلا نفرق ما بين الخصوصيه او اقتحام الخصوصيه او فين نقول الفضول، وفرق ما بين انه مثلا انا يعني بغيت بسأل عليك صح ولا لا.
1: نعم.
2: يعني مثلا احيانا اذا كنت انت عزيز شخص عزيز مثلا صديقة عزيزة عليك يعني تحس انه فترة غائبة تسألها كيف اخبارك يعني من باب المحبة.
1: هي يفترض هي تقول لك
2: احيانا احيانا لا احيانا من باب المحبة، اهم شيء انه منخوض بشكل كبير يعني فهمت. طيب. يعني امور انه نحسه انه سؤال يعني
1: يكبر
0: بقطع كلامي شو في عبارات معينة أنت ممكن تسألينها لأي صديقة لأي حبيبة لأي حد غاب عنك، ممكن تقولي لها الله اشتقت لش ليش فترة طويلة ما شفتش، بس مش ضروري تقولي لها أنت وين رحتي.
2: أيوة.
0: اشتقت لش والله أيوة. فترة طويلة ما أيوة. شفتش إن شاء الله تكونين بخير.
2: أيوة هذا أيوة هذا يهم.
1: نعم.
2: هذا يهم.
1: نعم. طيب نأخذ مكالمات عديدة نستمع لهذه المكالمة. السلام عليكم.
3: لا
1: هيك الله هذا سلبي.
3: هذا موضوع سيء جدا.
1: هيك الله يا برامي هذا سلبي.
3: تفضل.
1: تفضل.
3: لا بالنسبة للظهر هذا حق الرجال حتى في الرجال الرجال أنت بالنسبة لي أنا
2: أطلع فوق صحيح والله.
3: نعم. ورب أنا كل يوم قاسية المشاكل هذه. نعم. في النهاية في شيء. كل واحد أتى واحد عادي يسوي أحبال له خمس دقائق قبل موعدي. يعني حياة يعني غريبة في الرجال أصلا أكثر من النساء.
1: نعم نعم نعم. للأسف شديد.
3: والله في حياة ظهر يعني سيئة جدا.
1: نعم. تعتقد أبو رام ما سبب ذلك؟ ما هو سبب انتشار مثل هذه الظاهرة بين الرجال؟
3: الفراغ الفراغ
1: الفراغ جميل جدا.
3: هذا عنده شغل أصلاً مع أجراء ولا شيء؟ يعني تستأجر الناس.
1: شكرا لك يا أبو رامي. شكرا لك يا أبو رامي.
3: شكرا لك
1: يا أبو رامي. تسمعك
2: يا شكرا شكرا لك يا أبو رامي. يا مرحبا يا مرحبا. يا هلا وسهلا. هاليوم علي باقي أعطاني قفشة بس ودخلت الاستديو والله معه.
3: والله
2: موضوع
3: ممتاز جدا.
2: إيه صحيح.
1: الله شكرا لك. شكرا أبو رامي. أبو رامي يقول الفراغ ما السبب في ذلك؟ ما تعليقك؟ هل هو الفراغ فعلا؟
2: يعني أعتقد أنه مش كل الفراغ يعني. يعني في ناس عندهم فراغ كبير وكثير يعني ممكن يسخر هذا الفراغ في أشياء أخرى
1: مفيدة
2: في أشياء أخرى. ممكن يقرأ, ممكن يطلع. الآن جابوا نحن تلفونات موبايلات وكل شيء تمام, وأصبح الواحد حتى معاد كل مسرته 24 ساعة وهو مع التلفون. ممكن يقرأ, وحتى القراءة في نفس التلفون يعني يدخلون أحيانا في تفاصيل فضولية, في تفاصيل خصوصية. ولكن المهم هو سلاح ذو حدين التليفون. اللي هو يستخدم كذا واللي كذا.
1: تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. طيب أميرة ما سبب ذلك؟ هو أبو رامي يقول الفراغ, وأنت ماذا تقولين؟
2: أيضا نشوف أنه من وجهة نظري أنه الشخص أحيانا هو يعود الأشخاص أنه يشرح لهم.
1: نعم.
2: يعني يفترض أنه يحط حدود.
1: نعم.
2: حط حدود, يعني انه ما يكون مثلا متجاوب معهم, بحيث انه مره ثانيه يعرفون هذا الشخص ما يحب انه حد يقتحم المساحه هذه الخاصه. حتى على سبيل الازواج استاذ علي, فنشوف احيانا انه يكون مثلا الزوج يبغى يعرف كل شيء, ايش موجود داخل الجوال, ايش المحادثات اللي تحصل بينش وبين اهلش وبين صديقاتش. للاسف يعني كنت مره كانت واحده تقول لي زوجي يقول, نحن طبعا كنا في جروب نتحدث وانت عارف يعني بنات يتكلمون في مواضيع وكذا, ففجأة يقول زوجي شاف المحادثة انه لا مفروض تسوون كذا وكذا. لا معليش, يعني هذا تعتبر خاص بنا نحن الجروب, يعني ما نسمح لش انش انت تروحين تورين زوجش وزوجش يرد علينا. فهذا يفترض انه لا معليش, يعني هذا الشيء لا, حتى لو كان زوجش
1: صحيح.
2: ما يحب انه يطلع.
1: في خصوصيات خاصة بالزوجة وخصوصيات خاصة بالزوج.
2: أيوة, ما هو انه خلاص امتلكتها تبغى تقتحم, يعني ما في خلاص حتى المساحة لا, هي لها مساحة خاصة لها.
1: طيب ناخذ فاصل ومن ثم نعود. هاتف الاستوديو 3-0-2-9-2-9.

0: علينا؟
1: نعم، من أنت حتى تتدخل في حياتي وتحكم علي وعلى فكري وشخصيتي وحتى نواياي دون أن تعرفني أو تعرف معاركي الخاصة أو صراعاتي؟ وحتى لو كنت تعرفني، لماذا تعطي نفسك حق التدخل في حياتي بطريقة أو بأخرى؟ لماذا يا سادة نحشر أنوفنا في شؤون الآخرين وقراراتهم وخياراتهم وتفاصيل حياتهم؟ طالما أنهم لم يؤذونا، لم يتدخلوا في حياتنا، وقراراتهم لا تمسنا لا من قريب ولا من بعيد. فلان حب أرملة أو مطلقة، فلان حبت شاب أصغر منا، فلان اتطلقت، فلان اشترى بيت أكثر من إمكاناته، فلان تشاجرت مع أهل زوجها ومش عارف إيش وإيش وإيش وإيش. ما لكم هل؟ لماذا تراقبهم وبأي حق تحاسبهم؟ دع الخلق للخالق وركز في حياتك يا أخي، ركز في قراراتك، فمن راقب الناس سيموت يوما هما وغما أو حزنا.
0: واش دخلكم في حياتي؟ واش دخلكم في حياتي؟
2: مراقب الناس ما تهما. مكالمة من السادة عمر بسعيدة من الشحر. مرحبا بك سادة عمر. حياك الله خير كريم.
3: أكثر من ثلاثة أسابيع لم نسمع مثل صوت حضرموت عبر مناطق الشرقية أبدا.
2: للأسف الشديد مشاكل فنية ونعمل على معالجتها بإذن الله تعالى قريبا.
3: لكم بالتوفيق يعني.
2: حياك الله، أهلا وسهلا بك.
3: اليوم موضوعكم إيش ما شاء الله؟
2: اليوم موضوعنا بعنوان هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ يعني البعض يحاول أن يعرف ما يدور في البيت المجاور، أو البعض يحاول أن يعرف أين أنت ذاهب، ما تعود، أين ستذهب، ماذا تفعل، شيء من هذا القبيل.
3: وهذا يا أخي الموضوع مهم جدا، ودين الإسلام يعني حتى على عدم تتبع عورات الناس.
2: نعم.
3: تتبع عورات الناس، تتبع الله عوراته.
2: نعم.
3: فلا يحب الإنسان أن يتبع عورات الناس.
2: نعم.
3: يعني لا حد يكلم خصوصيته وكلم طبعه وكلم بأعماله، لكن الإنسان يبعد من هذا الخلق الجميل، تبع عورات الناس أو تسأل بين ذاك بين ذي ومعاك، هذا من أشياء التي حرمها وانكرها الدين الإسلامي. فكثير هذا الآن منتشر عندنا في مجتمعنا، فنحث الناس يبعدون من هذا الكلام، كلهم يكون عنده خصوصية وكل يتعلق بنفسه ويتعلم بكلام الناس. فمن على قولك المثال ما تحمل من على كثير إنسان يتعلم الناس أبدا، هذا من الأشياء.
2: نعم.
3: القبيحة يا أستاذ علي، شكرا على هذا البرنامج.
2: شكرا جزيلا لك أستاذ عمر بسعيدة، وشكرا للأستاذة أفراح محمد على مشاركتها هذه الحلقة، والأستاذة أميرة بازاهر. نعم شكرا لك.
4: ممكن نضيف إضافة أستاذ علي في موضوع التربية؟ لابد أن نحن نعزز مفهوم الحوار فيما بيننا بين نحن وأبنائنا في داخل الأسرة. يفترض أنه يكون نعلمهم أنهم في شيء اسمه استئذان. أنت بتدخل على أشخاص في غرفة معينة لابد أنك تستأذن، وأيضا تستأذنهم في الحديث. في استئذانات كثيرة لابد أنه يعني نعلم أبنائنا هذه،
2: للحفاظ على الخصوصية.
4: بالضبط. نعم. فهذا الطفل متى ما تعلم هذه الأمور فهذه الأمور بتمشي معه حتى لو كان صار كبير.
2: نعم.
4: فهذه الثقافات يفترض أنها تغرس
2: لدى تسود في البيت أولا.
4: بالضبط.
2: تسود في البيت.
4: بالضبط.
2: بيننا بين أولادنا.
4: صحيح.
2: نعم.
4: صحيح.
2: ومن ثم تسود في الشارع أيضا.
4: صحيح.
2: شكرا لك أستاذ أميرة.
4: أهلا وسهلا.
2: أنت ستعتذري وستغادري لسيدنا.
4: صحيح.
2: نظرا لارتباطك بعمل. شكرا جزيلا لك أستاذ أميرة.
4: شكرا.
2: على هذه
4: كل التوفيق إن شاء الله.
2: كلمات الجميلة، وشكرا لأستاذ أفراح على هذه المداخلة. ناخذ فاصل ومن ثم نعود.
5: في ناس بتخلق من الألم قوة

0: شكرا لهذا الفاصل الممتع من الزميل العزيز المخرج عمر بنبوع. ناخذ مداخلة من جمهورية مصر العربية الأستاذة أم هيثم الأخصائية الاجتماعية. نستمع للأستاذة الفاضلة أم هيثم الأخصائية الاجتماعية.
1: السلام عليكم أستاذ علي والمستمعين الكرام، شكرا على طرح هذا الموضوع الهام والدقيق جدا. في عصرنا الحالي أصبح اقتحام الخصوصية وكأنه أمر عادي ينظر إليه أحيانا كأنه حق من حقوق الناس عشان يكشفوا أسرار الآخرين أو يتدخلوا في حياتهم، فتحول الأمر إلى ما يشبه مبدأ اجتماعي زائف. نبهت الناس إلى أن نشر الأسرار أو التدخل في حياة الآخرين صار مألوف يعني، فإحنا نسينا المبدأ الأخلاقي الأساسي أن احترام خصوصية الإنسان واجب والحرية مش معناه التعدي على حياة الآخرين. فهذا التحول الخطير بيجعل من الضروري إعادة التذكير بين الخصوصية مش رفاهية بل هي أساس الكرامة الإنسانية، وفقدانها بيفتح الباب للفوضى والفتنة. الخصوصية طبعا حق إنساني أصيل وجزء من كرامة الفرد، اقتحامها بيعد تعدي على حريته، وسواء كان ذلك بالتجسس أو تصويره دون إذنه أو نشر معلوماته الخاصة. فنشوف في هذه الأيام مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صارت الخصوصية الناس أكثر عرضة للكشف والانتهاك. مجرد صورة أو تعليق ممكن أن تنشر تفاصيل شخصية عن حياة الآخرين دون إذنهم، وبيصبح كل من يشاء قادر على الكتابة والتعليق عن غيره كأنه الأمر مباح. المنشورات العفوية بتتحول لمصدر لإشاعات أو سوء فهم. التصوير دون إذن ونشره على المنصات الرقمية بيعتبر تعدي صارخ على الحياة الخاصة. التعليقات الجارحة أو الفضولية بتترك أثر نفسي سلبي على الفرد وبتضعف الروابط الاجتماعية. وكمان الاقتحام الخصوصية بيزرع الفتنة والشك بين الناس وبيؤدي إلى انعدام الثقة داخل المجتمع. رغم فوائد السوشيال ميديا في التواصل، لكن جعلت من الضروري أن احنا نعيد التأكيد على أن احترام خصوصية الآخرين واجب ديني وأخلاقي وقانوني. في أبعاد كثيرة زي ما قلنا، البعد الأخلاقي والاجتماعي. فمن الناحية الدينية أيضا محرم شرعا، قال الله تعالى ولا تجسسوا، وهو ناهي صريح عن التعدي على خصوصيات الآخرين. من ناحية القانونية مجرم ويستوجب العقوبة، ومن ناحية الأخلاقية مرفوض يؤدي إلى فساد العلاقات الإنسانية. لو نشوف البعد القانوني برضو، في معظم الدساتير بتنص على أن للحياة الخاصة حرمة مصونة لا تمس. القوانين الجنائية برضو تجرم التنصت أو التصوير أو نشر المعلومات الخاصة من غير إذن. في القوانين الرقمية الحديثة أيضا يعاقب من ينتهك خصوصية الآخرين عبر الإنترنت بالحبس أو الغرامة. البعد الآخر اللي هي الخصوصية داخل الأسرة، طبعا الخصوصية لا تقتصر على المجتمع أو الفضاء الرقمي، تبدأ من داخل البيت نفسه. كيف نحترم خصوصية الأزواج؟ لكل زوج وزوجة مساحة شخصية لازم تصان. عدم التجسس أو كشف الأسرار بيحافظ على الثقة والسكينة في العلاقة. ثاني شيء خصوصية الأبناء، الأبناء بيحتاجوا إلى بيئة آمنة يشعروا فيها أن أسرارهم وأفكارهم محفوظة، اللي يعزز ثقتهم بأنفسهم وبيقوي علاقتهم بالوالدين. أحيانا كتير بنقول أن الأولاد دول صغيرين ما بيفهموش، نقعد نتكلم عنهم بين الأصدقاء وبين الجيران حكايات عن أولادنا، يعني سواء خطأ سواء مضحك سواء أن بنحرجهم، فهم يحسوا أن خصوصيتهم انتهكت. وكذلك في العائلة الكبيرة حتى بين الإخوة والأقارب لا يصح أن احنا نخترق خصوصية كل فرد أو نفشي أسراره، لأن ده بيزرع الشك وبيضعف الروابط العائلية. فاحترام الخصوصية داخل الأسرة أيضا ده حجر أساس لبناء مجتمع متماسك، يبدأ من البيت وبينعكس على المجتمع بأسره. البعد الآخر الخصوصية في السياسة، أيضا بنشوف مش تنتهك الخصوصية فقط في الحياة اليومية أو عبر السوشيال ميديا، بل أيضا نشوف في المجال السياسي بتتحول الأسرار الشخصية إلى مادة للجدل والفضائح. بنشوف في عالم السياسة كتير سباق محموم عشان يكشفوا خصوصيات الرؤساء والقادة سواء أثناء وجودهم في الحكم أو بعد زواله، وبعض وسائل الإعلام أو الخصوم السياسيين بيسعوا على البحث على أسرار شخصية وينشروها بهدف التشويه أو إثارة الفضائح. هذا السلوك بيضعف ثقة الناس في المؤسسات وبيحول النقاش السياسي من قضايا عامة إلى تفاصيل شخصية ملهاش علاقة أساسا بالصالح العام، في حين أن الرقابة على أداء المسؤولين أمر مشروع، لكن التجسس على حياتهم الخاصة أو الشخصية أو نشر تفاصيل شخصية ما بيخدمش إلا الإثارة الإعلامية وبيعد انتهاك بالخصوصية. إذن الخصوصية قيمة إنسانية ودينية وأخلاقية شاملة لازم نحترمها في كل المجالات، في الدين والأخلاق وفي المجتمع والعلاقات اليومية، في عبر السوشيال ميديا، داخل الأسرة، بين الأزواج والأبناء، حتى في السياسة والإعلام. مش لازم تتحول الحياة الخاصة للقادة إلى مادة للفضائح، وفي حياتنا اليومية أيضا، لأن احترام الخصوصية هو أساس الثقة وبيحفظ كرامة الإنسان ويخلي العلاقات الإنسانية والسياسية في إطارها الصحيح. إعادة الاعتبار للخصوصية ده إعادة اعتبار للإنسان نفسه وللمبادئ الأخلاقية اللي بتحفظ كرامته وبتبني مجتمع سليم قائم على الثقة والاحترام. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للمداخلة وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا للأخصائية الاجتماعية أم هيثم. طبعا أم هيثم تحدثت عن الخصوصية، أشارت أنها قيمة اجتماعية وإنسانية. شكرا للأخصائية الاجتماعية أم هيثم من جمهورية مصر العربية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إن لكل فرد الحق في أن يعيش حياته في ظل الحماية ضد واحد التدخل في حياتي الخاصة أو العائلية أو المنزلية أو التدخل في تكامله العقلي أو الجسمي أو الحديث عن مبادئه أو عن ثقافته أو التهجم عن شرفه أو سمعته أو كشف المواقف المحرجة في حياته الخاصة أو التجسس أو التلصص والمراقبة. هناك ضوابط وحدود لا يمكن تجاوزها، فالقاعدة أن ما نريد أن يعرفه الآخرون عنا هو فقط الذي نسمح لهم بتناوله، أما الأمور التي تعني بالحياة الخاصة فغير مسموح الاطلاع عليها أبدا، لأنها تلك خاصة لصاحبها. نأخذ مداخل أعزائي المستمعين. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
1: تعرف إن شاء الله.
0: حياك الله، تعرف عليك.
1: هادين.
0: يا أهلا وسهلا سعد بقى. مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا.
0: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: لشدنا في الموضوع.
0: نعم.
1: الخصوصية تختلف لها أمرين أو شقين.
0: نعم.
1: في خصوصية مجتمعية خاصة بالمجتمع الصغير.
0: نعم.
1: الذي يعرف بعضه البعض.
0: نعم.
1: وعبارة عن مكون أسري مثل قرية أو مدينة صغيرة.
0: نعم.
1: فكل يسعى على الآخر وهذا ليس عيبا.
0: نعم.
1: الخصوصية في هذا المجتمع عبارة عن أسرة واحدة، والأسرة الواحدة كل يسعى عن حركة الثاني.
0: نعم.
1: الأمر الثاني، أنتم تتحدثون عن شيء اسمه التجسس والغيبة.
0: نعم.
1: ده أصلا مرفوض شرعا وقانونا.
0: نعم.
1: أما الخصوصية الخاصة بالإنسان أنه واحد يشوف تليفون بنته، ما يشوف تليفون بنته، يشوف تليفون بنته فوق عاد وعود.
0: هذه
1: العلاقات الإنسانية تبقى عند حد معين، ما ما ما ما ما تكون فوضى يعني. زوجة لها موقع، والبنت لها موقع، والولد له موقع. خصوصية لا يعني إنه ترك الحبل على الغارب وإنه ما حد يشوف حد ولا حد يكلم أحد. اليوم الدنيا الفضاء مفتوح.
0: لا، نحن نتحدث هنا يا أستاذ بها عن البعض يريد أن يتعرف عن أمور خاصة أنت لا تريد أن. نعم. تفضل.
1: فإذا أولا نفرق بين هذا وهذا.
0: نعم.
1: هذا شيء اسمه واجب شرعي وقانوني وأخلاقي أن يكون الواحد واجبه اتجاه أقاربه.
0: نعم.
1: الأمر الثاني فيما بيننا البين.
0: نعم.
1: الخصوصية هي إيش؟ أن توصل العلاقة بين الناس. هذا أتكلم عن المكلة يعني.
0: نعم.
1: أنه واحد صاحبي أجلس أنا وياه في المسجد وثم في القهوة ثم يغيب فجأة يوم، نقول له وين فلان هذا؟ قالوا فلان راح يعالج في مصر.
0: نعم.
1: ليش ما قال لي انا سافر اعالج اختي ولا بنتي ولا امي ولا انا بعالج؟ اقل شيء بودعه. فهل يحرم صاحبي نفسه من الدعاء له انه نحن ندعيله وهو يسافر من شان خصوصيه؟ ايش من خصوصيه هذه؟ نحن رسول الله علمنا احنا دعاء، لو بدك بتسافر قول لاصحابك مشان يدعون لك بو.
0: نعم.
1: استودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك.
0: نعم.
1: يعني هذه دعاء نحن تعلمناه، هذا ليس من الخصوصية، هذه من التعارف بين الناس والمحبة بين الناس.
0: نعم.
1: صارت يعني الخصوصية هذه عبارة عن قطع العلاقات الإنسانية بين الناس، وهذه الفكرة وهذا التفكير خطأ بين الناس.
0: نعم.
1: مثلا ظاهرة من الظواهر تفشي إزعاج الناس بالسيكل بالدراجات النارية. هل معنى ذلك عندما نقول أولادنا وعندما نشوف تليفوناتهم ونقول بنت واحد بنخرب بالسيارات بالسياكل بدون بزوز، هل هذا معناه من الخصوصية ولا من الخصوصية أنه أدية الناس؟ يا أقول أنه هذا الموضوع أعيد الحلقة مرة أخرى حتى نذهب نأتي لك بالملخصات العلمية، مش من أجل أن يكون عندنا عواطف.
0: نحن نحترم وجهة نظرك أستاذ بها. نحن نحترم وجهة نظرك على العموم، ولكن هناك ايضا احيانا استراق السمع بين الجيران، هل تعتبر من الخصوصية؟
1: حرام شرعا، ده حرام شرعا.
0: نعم.
1: هذا حرام شرعا، ما تكلمنا عن شيء اسمه لو بدو اسمه لحكم. حرام شرعا، لو خذقت عينه ماشي عليك تعويض له.
0: طيب.
1: هذا كلام واضح يعني، ما هو تقول من الخصوصية، هذه من قلة الادب وقلة الحياة، ما هو اسمه خصوصية هذا.
0: طيب، ما يدور الان في جانب التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا الهائل، الفيسبوك، الواتساب وغيرها، البعض ينقل خصوصية الآخرين في هذه وسائل التواصل الاجتماعي، ما ما ما ما تعليق على ذلك؟
1: أنا إذا واحد عملها معي ورأيت أنه تدخل في جانب الحق الشخصي لدي من المحكمة. وإذا رأيت أنه يسأل عني وعن أخباري، كيف أخبارك، طيب وين لك أسبوع ما حد شافك، يعني هذا يسأل عني، ما هو موعد. إذا شاف يعني رأنا داخل المستشفى، يعني ماشي باس، أنا شفتك داخل المستشفى خير إن شاء الله، يسأل عني، ما هذه مش خصوصية. إذا أنا ما أفرح أنه صاحبي يسأل عني يقول لي شفتك داخل المستشفى خير إن شاء الله، غير ما حد مريض من أهلك، غير ما أنت مريض، عندما يواسينا حبيبي هذا أو زميلي أو صديقي. هل هذا خصوصية أنه يسألنا شفتك داخل المستشفى؟ يعني مثلا واحد شفته أنا راكب سيارة، الله يبارك لك يا أخي في سيارتك، يعطيك خيرها ويكفيك شرها، هل هذا تدخل في الخصوصية؟
0: طيب
1: طيب
0: هل احنا احترم نحن احترم وجهة نظرك استاذ بهاء الدين، شكرا على هذه المداخله الطيبه، شكرا.
1: عفوا على انه يعني انا احكي غير
0: اللي لا ابدا ابدا، هي وجهة نظرك واحنا نحترمها،
1: احترمها قلتوا انتم ايضا.
0: نعم شكرا جزيلا لك استاذ بهاء، حياك الله اخي الكريم. من اوروبا هذه مداخله من الخصائص الاجتماعيه الهام محمد الصحفية والعالمية عن موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج مشوار اليوم. نستمع للأستاذة إلهام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكركم أستاذنا علي باقي، وأحب أن أحيي جميع المستمعين والمستمعات، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. إن سؤال حلقتنا اليوم يبدو في ظاهره بسيط جدا، هل يحق لنا اقتحام خصوصية الناس؟ ولكنه موضوع عميق جدا، فأحيانا نحن ندخل بيوت الناس بأقدامنا، ولكن أحيان كثيرة نحن نقتحم بيوت الناس بأسئلتنا. في مجتمعنا الحضرمي الجميل نحن مجتمع متقارب، نعرف بعضنا البعض ونسأل عن بعضنا، وهذه ميزة إنسانية رائعة. ولكن هناك خيط رفيع جدا بين السؤال من باب المحبة والسؤال من باب الفضول. مثلا نسأل شاب كم راتبك، ونسأل فتاة لماذا ما تزوجتي لين الحين، ونسأل وحدة متزوجة ليش ما أنجبتي لين الحين، وممكن نسأل أم ليش ابنك يسوي هذا الشيء، وممكن كمان نسأل أسرة لماذا انفصل فلان من فلانة، ممكن كمان نسأل إنسان مريض عن تفاصيل مرضه وهو ما يحب إنه يخبرنا فيه، أو نسأل الواحد راجع من الغربة كم جمعت من الفلوس، ثم نقول ببساطة هذا كان مجرد سؤال، لكننا ما نعرف أحيانا أي جرح تفتحه هذا السؤال. الخصوصية مش معناه أن يكون لدى الإنسان شيء يخفيه، بل أن يكون له حق في مساحة ما يحتاج أنه يبررها لأحد. وهناك ثلاث أسئلة صغيرة يمكن أننا نسألها لأنفسنا قبل ما نسأل الآخرين، قبل ما نتدخل في خصوصية الآخر، خلونا نسأل نفسنا ثلاثة أسئلة. نقول هل هذه المعلومة تخصني؟ هل هذه المعلومة بتساعدني على معرفة هذا الإنسان بشغف؟ والسؤال الثالث، يعني لو سألنا أنفسنا هل أنا لو عرفت هذا الشيء بيرتاح هذا الشخص وبيكون مبسوط بعده؟ خلونا نسأل أنفسنا هذه الثلاث أسئلة قبل ما نبادر بالسؤال. إذا كانت الإجابة لا، فربما يكون الصمت هنا أجمل من السؤال. وهنا جانب آخر أصبح اليوم أخطر، هو الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. صورة من عرس أو مشكلة عائلية أو تسجيل صوتي أو خبر عن طلاق، مرض، خلاف، أو صورة لطفل قد تنتقل من هاتف إلى هاتف في دقائق. وهنا علينا أن نتذكر أن وصول المعلومة إلينا لا يعني أننا أصبحنا نمتلكها، وإن معرفتنا بالسر ما يعطينا الحق بأننا ننشره، وأن وجود صورة في هاتفنا مش معناه أن صاحبها أذن لنا بإرسالها. حتى في النصيحة هناك خصوصية، إذا رأينا خطأ من إنسان فليس كل إصلاح يحتاج لجمهور. أحيانا كلمة هادئة بيننا وبين الشخص تحفظ كرامته وتحقق ما لا تحققه 100 كلمة أمام الناس. علينا أن نعلم أبناءنا هذا مبكرا، إنهم ما يفتحون هاتف غيرهم دون استئذان، ما يقرؤون رسالة ما تخصهم، وما يصورون إنسان دون رضاه، ولا ينشرونه بدون أخذ موافقته، ولا يجعلون سر أصدقائهم مادة للضحك مع الآخرين. لأن الطفل اللي يتعلم احترام حدود الآخرين اليوم سيصبح غدا زوجا أو زوجة أو جار أو زميل، يعرف أن القرب مش معناه الامتلاك. وفي حضرموت حيث ما زالت للجيرة والقرابة والمجالس مكانة كبيرة، نستطيع أن نحافظ على دفء مجتمعنا من دون ما نتحول إلى مراقبين لحياة بعضنا البعض. نسأل كيف حالك؟ هل تحتاج شيء؟ بدل ما نسأل ماذا حدث لك ولماذا وإيش كان السبب. في الأسئلة الأولى تفتح باب المساعدة التعاطف، أما الأسئلة الثانية فإنها تفتح باب الجرح. و يعني مش من الاحترام إننا نعرف كل شيء عن الناس، وإذا عرفنا علينا أن نحفظ. أحيانا أرقى درجات الاحترام إن نعرف إن هناك بابا مغلقا في حياة الناس فلا نحاول فتحه أصلا. وأيضا هناك جانب آخر أحب أني أذكره في هذا الموضوع تحت هذا البند من السؤال، لأنه كثير من الناس بيتواصلون معي على الخاص ويقولون عندي مشكلة أريد أن أستشيرك، فأرحب به وأسأله يعني ممكن نتواصل. فنتواصل ولما أسأله إيش المشكلة يقول في الحقيقة هذه المشكلة مش مشكلتي، هذه مشكلة صاحبي عنده يعني تحدي مع أسرته. هنا يعني فورا أوقف الحديث بلطف، لأنه يعني أنا لست هنا كي أساعد صديقة عبر هذا الشخص، ولأنني أؤمن أن الإنسان يمتلك حق الحديث عن حياته فقط، لكنه لا يملك الحق نفسه في فتح حياة الآخرين أمامنا. فيعني أقول ببساطة، إذا كان صاحبك يحتاج إلى من يسمعه فليتواصل معي بنفسه، وسوف أستمع إليه بكل احترام. أما أن نناقش تفاصيل أسرته في غيابه فقد نتحول من الرغبة في مساعدته إلى اقتحام خصوصيته دون أن نشعر. ويعني هذا درس أحب أن أذكر به نفسي قبل غيري، فليس كل سر أؤتمنا عليه أصبح ملكا لنا، وليس كل ما نعرفه يحق لنا أن نرويه. حتى نية الخير تحتاج إلى حدود. قد نحب صديقنا ونقلق عليه ونريد حل مشكلته، لكن أجمل مساعدة ممكن إننا نقدمها له أن نقول له أنا بجانبك، وإذا أردت الحديث فسأسمعك، ثم نترك له حق الاختيار هل يريد أنه يعني يدردش معنا، وأيضا نترك له المساحة متى يريد أن يفضفض لنا، وأيضا نترك لها كلية الحرية لمن يحب أن يفضفض. فالخصوصية مش جدران يفصل بين الناس عن بعضهم البعض، بل إنها مسافة احترام تجعل قربنا من بعضنا أكثر أمانا وأكثر اطمئنانا. فالبيوت لها أبواب، والهواتف لها كلمات مرور،

والوحدات الأمنية والعسكرية. وأكد محافظ حضرموت أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الجاهزية واليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق الميداني بما يسهم في التعامل مع مختلف التحديات والمستجدات والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وصون الممتلكات العامة والخاصة. وشدد الاجتماع على ضرورة استمرار العمل الأمني والعسكري بروح المسؤولية والانضباط والتعامل مع أي تطورات بمهنية وجاهزية عالية بما يعزز الاستقرار ويحفظ السكينة العامة في مختلف مديريات محافظة حضرموت. استقبل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زهر بن خوار الكثيري وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لبحث عدد من المشاريع والتدخلات التنموية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية. وتناول اللقاء مستوى سير العمل في عدد من المشاريع المنفذة ضمن برامج المنظمة ومناقشة أبرز الاحتياجات والتحديات إلى جانب استعراض مجالات التعاون المستقبلية في قطاعات المياه والزراعة والموارد الطبيعية بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على مواجهة التحديات. وأكد الوكيل أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتنفيذ مشاريع نوعية تلبي احتياجات المواطنين، مشيدا بالدور الذي تطلع به منظمة الأغذية والزراعة في دعم القطاعات التنموية بالمحافظة. من جانبه استعرض وفد المنظمة جهود وتدخلاتها القائمة في حضرموت مؤكدا حرص المنظمة على مواصلة التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية بما يحقق الأهداف التنموية المشتركة. حضر اللقاء المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس حسام غيثان وكبير أخصائي إدارة الموارد المائية بمنظمة الفاو المهندس فضل محمود وأخصائي إدارة الموارد المائية بالمنظمة المهندس إبراهيم القدسي والمهندس فهمي عبد الله رويشد نائب مدير مكتب وزارة الزراعة والري بساحل حضرموت إلى جانب عدد من المختصين في مجالي المياه والزراعة. النبوة الأخيرة في هذه النشرة. دشنا وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري برنامج قادة الصحة الرقمية الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي اتش تي او بالشراكة مع مؤسسة بندول للتنمية وتحت إشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. وخلال التدشين أكد الوكيل الجهوري مباركة ودعم السلطة المحلية لمثل هذه المبادرات والبرامج النوعية التي تواكب الثورة التكنولوجية في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارا ثانويا بل ركيزا.

0: النهار ولا يحصل يعني هذا العمل ده مش هذا مش الكادر واحد يعني يعني ارهقنا هذا حتى انه ضربت فيه والله.
1: كيف ضربت؟
0: ضربت عين يعني ضربت عين هذا وخرجت هذا ابكي من الاداره.
1: طيب مساعد اقتصادي انتوا من معك كان برضه مساعد؟
0: كان عندي مساعدين يعني كان ده كان ضمن المساعدين هذا يعني من ضمن المساعدين اعتقد ان عبد الرحمن بسعد اشتغل معي فتره سيد عظمى عيسى من لكن المساعدين ما اعتقد ما يستمرون ما يستمرون مع انه يضع لهم اقول لك يا اخي شوف لك وقت العمل الجماهيري وقت العمل الاداري التنظيمي وقت توك مشوا فجمع اشتغلوا معي مساعدين
1: يعني تمثل حضرموت كامل الساحل الوادي يعني
0: كيف صحيح وادي
1: ولكم زيارات يعني في
0: كيف مكتب الاتصال هذا يعني عندنا بين راديو تليفون يعني الغلاء هذا مهم جدا شركة التجارة علاقة بشركة التجارة الخارجية ما يتعلق بالغذاءات اللي تستورد يعني من فدائرة واسعة وكبيرة جدا يعني بطلعين أقول لك فيها
1: يعني أهم حاجة توفرون الأمن الغذائي بالنسبة
0: الأمن الغذائي هذا موفر الأمن الغذائي هذا موفر هذا لازم يكون مخزون على الأقل هذا معنا هذا بين ثلاثة إلى ست
1: أشهر
0: إلى ست أشهر يعني لازم نأمنه يعني في هذا عشان فيه اصفات
1: يعني الاستيراد يعني عن طريق عدن ولا
0: الاستيراد لا لا عندنا الاستيراد عندنا برنامج مستقل عندنا برنامج مستقل يعني يكون في شهر 10-11 عاد ما زالت معنا عمر صعبه والله نروح يعني نجري وراء المستوردين يعني يا اخي بتروح علينا عمر صعبه يا اخي تعالوا شلوا بنجز لكم يعني اي طلبات بس طلبات محدده يعني
1: القطاع الخاص هو اللي يستورد
0: القطاع الخاص هو مش كله لا القطاع الخاص له عينات محدده يعني بس ما نتجاوزها
1: عينات في الاستيراد
0: ما نتجاوزها يعني
1: لكن هي الشركه
0: شركه التجاره هذا برنامجها مركزي عبر عدن عبر عدن يعني برنامج مركزي يعني يستوردون البر يستوردون الرز يستوردون السكر لكن انا عندنا برنامج هذا يعني في حدود من 2 الى 3 مليون
1: كان علاقه مع الصين اكثر من اي دوله
0: المنظومه الاشتراكيه هذه ثاني ذلك اليوم هذه المنظومه الاشتراكيه هي ال المساعدة في الاستيراد البرنامج الكلي تقريبا يعني نعم
1: إذا أنا بدأت يعني كمساعد اقتصادي في الدائرة الاقتصادية في ديوان محافظة بعد علي سالم البيض
0: ومن
1: بعد جاء
0: بعد علي سالم البيض أعتقد إنه جاء عبد الله صالح البار
1: عبد الله صالح البار
0: بعد علي سالم يعني راح فيصل وجاء علي سالم جاء عبد الله صالح البار بعد جاء مرتين عبد الله صالح البار صالح منصر
1: الى 78 صالح عبد الله صالح البار
0: الى 78 جاء بعده صالح منصر
1: كمحافظ
0: كمحافظ يعني وسالم بكده موجود هذا سكرتير
1: سالم جبران
0: سالم لكم سكرتير واستمريت هذا الى ضربت
1: عين
0: عين يعني
1: كيف عين
0: انا كنت جالس في المكتب في ناس جاوا من الضليعه وانا كنت افطر يعني يعني كنا نطرح للبنية هذا رسالة لشركة النفط سكرتير عندي كان نطبعها له ومع الميز حق مغطى كذا ما عاد شوفنا بس نطرح له الكلام هذا وكملت الرسالة في تسوية ضوء ديزل مازوت غاز خرجت الرسالة
1: من يريد هذا
0: هذه في توجيه من المحافظ يعني وجهني هذا يعني وجهوا شركة النفط هذا تزود هذا
1: شركة النفط برضه تحت مسؤوليتكم
0: تحت مسؤوليتنا يعني. وقعت أرسل هذا وراحت يعني وأنا راح أرسل هذا بس حسيت نفسي لو كنا يعني مش طبيعي يعني ليلى بشميلة وعبد الحمد بسعد قالوا خليت مش طبيعي يعني سب الوظيفة وهذا يرسل ثلاثة أشهر كاملة هذا من ذكر لي الوظيفة هذه وغلقنا الدواء من المستشفى نسينا الى هنا يعني استعملنا القرآن الكريم يعني.
1: اذا الى عام
0: صدق صدق والكذب كذب يعني ليله واحده هكذا من جلال
1: ليله واحده
0: شربت الصحن في هذا عم يسويها ايات قرانيه كل مساعدات 90 يوم حبه صفراء حبه حمراء حبه كلها كذب ولكن النبي يقول كلكم عيانون الا مبارك صح
1: نعم طيب العام 82 كنت في هذه الوظيفة في
0: مستشار الدائرة الاقتصادية. نعم هذا مازال عاد سعيد بسمرة موجود. قالوا أنا تواصل عملك أنا والله مع اللي طاقت فيها سعيد هذه كان أتذكر الله يطول عمره. قال لي أخي إذا بعيون ماشي معهم هذا مكان قيادي إلا في الدار التعيين هنا كان بمقر الحزب هذا في لينا متخصص يعني قالوا بلدية المكلف لا بلدية المكلف شو ولد البلد هذا ولد البلاد هذا ما ينجح غالبا يعني خلوا هاتوا واحد كذا يعني أفضل لكم يعني لا يعني نعم تكلين أنك بتنجح يعني السلام للذكر
1: أنت مديرا لبلدية بلدية المكلف
0: 5 سنين يعني
1: عام 82
0: يعني 5 سنوات بس بعد 5 سنوات هذه
1: عادي 88
0: كملت 30 سنة وأقل شهرين أو 4 أشهر
1: بس مين كان قبلك في البلدية مدير البلدية يعني
0: قبلي أحمد برعود رقي أحمد برعود رقي من مدير بلدية المكلا إلى مدير بلديات المحافظة رقي يعني في المنصب
1: نعم
0: كان نائب المدير هذا حسين ناجي بن بريك أيوه تغير أحمد كان مدير وده حسين كان نائبه نجيت هذه بعد ما رقي يعني راح مات أحمد جنبين كان مدير بلدية محافظة مشرف عندنا في المكتب هذه مات هذه رقي أحمد إلى مدير بلديات محافظة
1: بلدية المكلة اللي البلدية الجنوبية مديرية الجنوبية كانت أول هذا عند مجلس الجماهير هذا تابع للبلدية
0: هاي تابع مبنى يعني رسمية لا مبنى هذا مطعم كان
1: مطعم زمزم وليش
0: كان مطعم يعني ما نعرف والله ما نعرف حق من هذا كان قالوا حق بارحيم هذا يعني حد قال لي كذا بارحيم لكن نحن عرف أتذكر هذا وعن كان شبه يا محمدي عكبري في هدم بنا هدم مكان
1: لكن هي المكان في ذاك الوقت البلدية لها مبنى خاص كان يعني في هذا المبنى يعني
0: هذا المبنى هذا هو كان في إدارة البلديات وفي إدارة بلدية المكلا
1: بلدية المحافظة
0: بلديات المحافظة كلها
1: نعم
0: كان محمد عبد الرحمن بن عبيد الله كان مش البلديات بعدين تغير
1: جنبين
0: جابوا جنبين تغير جنبين جابوا احمد برعود يعني
1: انت جيت محل برعود
0: جيت محل برعود المديرية كل على مستوى المديرية يعني.
1: اذا وجدت النظام الاداري في البلدية بعد مغادرة احمد برعود يعني أيوة مضبوط يعني
0: مضبوط وراسخ وايضا مجلس الشعب كان داعم ذاك اليوم مجلس الشعب كان داعم يعني لأنه الناس يعني بعض الناس كانت مستهترة بالاستدعاء البلدية هذا أو بملاحظة البلدية ولا بإصدار أمر توقيف البناء ولا مخالفات هذه ولا تطوير الماء من الشارع كانت مستهترة بعض الناس وليس كل الناس فتخذ قرار في مجلس الشعب
1: مجلس الشعب المحلي
0: إيه كله أعطوا صاحب البلدية هذه صلاحيات يعني يحافظ على تطبيق القانون وتجسيد النظام السدعية سند محمد بيعشوت يعني ما جاء تعطي له فرصة إلى اليوم الثاني آخر اليوم الثاني هذا ممكن علي تعطي توجيهات بسحب العدات الكهرباء يخب يجري هو مهوريض كيف كلكم شلتوا عدات الكهرباء ما جاء هذا مخالف كرر المغالطة يعني احترم هذا السدعة سحب عداد الماء جري مشان يعني إعادة التيار وإعادة العداد حق الماء ففي لائحة صدرت هكذا عززت الدور البلدية في هذا الناس ما تمشي للناس اللي لازم
1: لكن في ذاك الوقت البلدية تدير عدة يعني ملفات يعني في المكلة
0: أنا يعني بعد ما كملت 5 سنوات قلت لهم باي باي يعني قبل الوقت حلول سن التقاعد ما عجبنا الشغل باختصار
1: لكن ايش كنتم اللي كنتم مشرفين عليها كم يعني أقسام
0: كنا مشرفين هذا على قسم الزراعي تحسين المدينة تجميل المدينة يعني مشرفين على الإضاءات في الشوارع مشرفين هذا على النظافة مشرفين على مخلفات البناء مشرفين على تراخيص البناء يعني بتصدر من عندنا، هذه مشرفين هذا على منح الناس، اعطاء الناس هذه البيوتات الكرتونيه ذا والعروش، العروش من هذه الطاول هذا على اراضي الدوله وغيرها وغيرها جدا يعني جم يعني، وشروط ايضا للمواصفات البناء، ما يدخل البيت هذا الا بعمل اكشف ونتاكد هذا من وجود الخزان التحليلي وخزان التفتيش، نتاكد انه موجود وبني بنفس المواصفات، ما يعمل هذا الدرج الاول يعني بجوار السده هذه الا يخرج المفتش هذا يحدد له الابعاد. كانت فعلا حكومه محليه. الغريب هذا اكبر خطا يعني حصل يعني بعد الوحده هذا، انه الغي دور البلديه وقسموا هذا قسمت المسؤوليات مسؤوليتها هذا على خمس دوائر، الطب الوقائي، الاسكان، الاشغال، هذا يعني ما ادري يعني صومال في جيبوتي هذه يعني عاملين للبلديه هذا شان يعني فيها، ونحن هذا حضرموت الخير، حضرموت الحضاره، حضرموت هذا بلا بلديه، مسؤوليتها هذا على خمس دوائر، والله خمس دوائر، وكل هذا يعني شيء حد يشتغل وحد
1: كان لا يوجد يعني بناء شوي ولا سطو ولا
0: لا أراضي. ما فيش كان يعني ابدا يعني، يبدو لي انا هكذا بس يعني ما ادري يعني هل
1: في عهدكم في عهدك يعني
0: والله نحن نحاسب عليها، نحاسب مثل ما علمنا هذا نحاسب، فكنا يعني نحافظ هذه اللائحة اللي أقرها مجلس الشعب جعلت يعني البلدية هذا مكانها.
1: كان صرف الأراضي عن طريق البلدية؟
0: ها؟
1: صرف الأراضي؟
0: لا الأراضي العروش بس،
1: العروش اللي
0: في الصناديق، العروش والصناديق بس يعني
1: في الكثبان
0: رمي أيوه.
1: في الكودة
0: أيوه نعم. ايضا الشعب البادي هذا اتذكر يعني صرفته هذا معظمه كله هذا صناديق شعب البادي يعني، وبعضهم هذا معمل بلاط، مش بلاط، معمل طوب وبلوك، ولكن الكثيرية كل هذه يعني صرفت للفقراء والمساكين هذه
1: القادمين للمكلة
0: قاعد حيل هذا وهس اهل المكلة يعني، وعلمت بعدين هذا انه قالوا ما بيخرجون للشعب البادية وين بعيد، وباعوا هذا حد باع بمئة وحد باع بمئتين ألف مئة شلنج يعني، وده الترخيص هذا حق العريش، والعريش الآن هذا كده خمسة أدوار والآن كده هذا يعني في توسع البناء هذا وطور الشعب البادية يعني.
1: أيضا في ذاك الوقت منظومة المجاري كانت يعني
0: جدا هذا معنا خبير
1: متقدمة
0: يعني. معنا خبير هذا اسمه ربيع تيسير موسوعة عارف بيوتهم كلها خطوطها هذا كلها مرسومة داخل في ذهنه، ويساعده واحد اسمه أبو حبة يقول له أبو حبة هاي، ولكن الأقدار لما ينزل القدر هذا خلاص، فكان يعني هو يعني شوفه لما يعطي التعليمات الهنود وغير الهنود يعطي تعليمات يعني، كان عندنا عمال نحن من زبيد يعني يعطيهم تعليمات يقولوا البيارة هذا متفكوها اهربوا بسرعة، ارفع الغطاء واهرب بسرعة، البيارة ارفع الغطاء بسرعة اهرب.
1: بس كان عندنا عتوم يعني ماشي بيارات،
0: لا بيارات عندنا سيبقتي هذا في هذا المكان في هذا المكان حق براسدة عند سيد عمر هون بيارة كبيرة فهو خبير هذا عارف رفع البيارة ولا تغادر، قالت له شت شفطته صاحبه جاء من هناك العطاس بغى يجره لأنه عملاق طويل شوية كده، أطلب البيارة هذا اللي هو شفطة كانت هذا ملالة في فجاء القدر الناس أصحاب خبرة، هو اللي قال لي هذا قال لي هذا منه بلغ لها حسين أصحاب دندار شوف هذا بنصيح من السدادات شوف نحن يعني بغينا مواسير هذا أرفع من هذا، فقلنا له قد العقد كتم هذا ما عاد قادرين ندرك ماشي معنا إلا المحصول هذا، فكانت مليئة بأصحاب الخبرة أدوات الكهربية الجانب الكهربائي يعني مسؤوليات للبلدية يعني كبيرة وواسعة وطاقم يعني بسيط في يعني ف الان بعد ما يعني وايضا الاشراف على الغذاءات على المطاعم والتاكد هذا انبساط بال. اتذكر ان صحيفه الراي العام صحيفه الراي جاءت الى البلديه في عام 57 وسمعت حسين البار بيقول
1: 57 رائد البار
0: سبع
1: يعني قبل ما يموت يعني
0: قبل ما يموت
1: 65 قبل 65
0: قد يكون هكذا في هذا الوقت ويشتكي يقول له شوف المراقب حقه جاب اسمه يعني يعني تطير بالسليط من الكري شلوا حمله وطيروه في الشارع. قال لي يا استاذ حسين هذا يعني هذا تكررت عليه المخالفة هذا تكررت منها المخالفة هذه وهذا كده المخالفة الثانية وجاب اسمه بعدين تحول من هذا تحول اشتغل عامل بناء معلم بناء شاهدته بعين مو معيني هكذا يعني بحجة انه ثنتين دباب سقطت في ال فقال لي يا سيد لا تدخلون يعني اذا كان بغيتوا هذا البلاد نظيفة شوفنا احنا بنقسي على المخالف والله هكذا كان يكلم علي سالم بعشن يقول له هذا الرجل المخالفة الثانية تصدر منه وعاملي هذا مراقب العمال حقه هذا قال هذا يؤدي واجب طبيعي بيزعلون الناس هذا لكنه يؤدي واجب يعني بس بنبقى مكنة نظيفة فلا تكفون هذا ما ضد القانون خلونا احنا نحاسب الناس كنا نخطأ لازم نحاسب
1: يعني كنا في الثمانينات والسبعينيات لا نشاهد طفح المجاري في ذاك الوقت يعني.
0: ايوه سيدي هذه الخريطة الموجودة هذه كان المواطن يلزمها يعني يلزم بالخريطة هذه تعدي له ثلاث استمارات الخريطة الشروط الأوامر المتبع التي يجب أن يتبعها هذا اللي بيأسس بيت ومن ضمنها هذه البيارات هذه وأيضا انسياب الماء من خزان التحليل والتفتيش هذا إلى مكان ضمان بيارة ضمانة بيارة كبيرة هذه ولو بالمشاركة بين الجيران كانت ما حد قدر يتعدى على حد الوقت السابق هذه يعني أنت عملت لك بيارة خزان تحليل خزان تفتيش ما حد يقدر حقك هذا صرفت فيه وتعبت هكذا وخط الحقته بالخط العام
1: ويذهب للبحر
0: يا للبحر وصل هذه يعني
1: وفق الخريطة
0: ايه وكانت البلدية محترمة يعني في نظر الناس مهابة الآن أي شيء يعني ممكن أنت ثبت فيه وصرفت عليه هذا المبلغ الطويل الكبير هذا ممكن أي واحد يربط هذا وعادي يعني
1: هل في أحدكم تم استقدام عمال هنود في البلدية؟
0: لا
1: قبلك يعني
0: أنا ما عاد جيت إلا وكد الهنود موجودين يعني
1: أيام بالرعود
0: أيوة سيدي أيام بالرعود يعني
1: كان تجربة يعني ممتازة
0: أيوة جدا يعني وسبب هذا يعني أن الجماعات هذا اللي بينهم كوادر مالية محاسبية بعضهم خريجين يعني
1: العمال
0: أيوة شغلنا يعني منهم هذه يعني من الهودة شغلناهم في الجانب المحاسبي يعني وضباط صرف في المكاتب هكذا وكانوا مؤدبين جدا يعني المخالفات قليلة من يشتغلون بصمت يعني فكان الوسيط بو سبعة سيد محمد
1: باستقدامها
0: الله يرحمه استعانوا به يعني هو الوسيط يعني في وكانت التجربة هذه قبلها يعني حضروا عمال من زبيد بس يعني اشتكوا الناس في وقت في الستينات هذه اشتكوا إلى الدولة فاستقر الرأي على أساس استقدام 300 عامل من حضرموت الداخل مع زوجاتهم مع عوائلهم يعني بحيث أن يستفاد من المرأة في الكنسل الشوارع الفرعية ويستفاد منه في
1: استمرت التجربة في السبعين
0: نجحت وتقريبا هم يعني قوام حافت برا سدة يعني تقريبا 300 مش بسيطة يعني قوام ساكنين في حي السلامة.
1: نعم. لكنك طلبت التقاعد ولحالة على المعاش قبل إكمال سنوات الخدمة التقاعدية في البلدية، ليه تأخرت قد ليل مبكر يعني قمت؟
0: ما عجبني الشغل يعني، ما عجبني الشغل يعني.
1: يعني اختلفت الأوضاع و...
0: لا ما عجبني الشغل هذي كلفوا البلديات هذي ببيع الخمور والله يعني حامل وشرب ملعونة بنص القرآن. ما هو شغل البلدية هذا كل البلديات وليس في بيت المكلة هذه. فراح سألنا السيد عبد الله الحداد قال بقاصره يعني دور لك شغل يعني في طلب التقاعد يعني. لقيت لي بقالة يعني بقالة منبسط خير عشت يعني عشت نشاط دبل الدبل يعني.
1: اتجهت للقطاع الخاص العمل الخاص عمل الحر يعني
0: بقال يعني بقال ما يعني
1: تبيع لك في بجعمان يعني
0: بجعمان تبيع نصه تبيع عدن عنا الاطفال
1: شغل يعني من موظف حكومي الى الى عمل خاص
0: الى عمرها الى بيع ايس كريم يعني. المهم يعني هكذا يعني عشت مرتاح نفسيا صدقني. كنت اسرع العمل هذا الساعه 8 8 ونص كذا ارجو بالثقله يعني. بعد ما خلصت بعصات الفجر هذا ماني منبسط كده منشرح العمل بركة يعني. العمل هذا تقسم الأرزاق فيه مبكرة.
2: نصيحة للذي يعمل عمل صادق ويتناسب مع طول الزمان يحافظ على

0: إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة من رحيق العمر، على أمل أن نجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة.
1: من رحيق العمر. برنامج حواري يستضيف أعلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان، تسجيل ومونتاج عبد الله السيود، إخراج خالد أحمد عامر، إشراف عام أفراح محمد جمعة خان، إنتاج إذاعة

الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

0: الكرام من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم الموجز الختامي للأخبار. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان ورباع ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي وقيادات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية ومديري عموم الأمن والشرطة بساحل ووادي حضرموت وممثلي قوات درع الوطن. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي أمس مع وكلاء المحافظة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في ظل التصعيد المستمر لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية إلى جانب المستجدات الميدانية والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها. استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور شايع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيموني وسفيرة مملكة هولندا جانيت سيبين حيث بحث معهما مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات التصعيد الحوثي وآفاق تعزيز الدعم والشراكة الأوروبية مع الحكومة اليمنية في مختلف المجالات. استقبل وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار الكثيري بالمكلا وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو لبحث عدد من المشاريع والتدخلات التنموية التي تنفذها المنظمة بالمحافظة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية. دشن وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري برنامج قادة الصحة الرقمية الذي تنظمه مؤسسة حضرموت للطب الاتصالي بالشراكة مع مؤسسة بن دول للتنمية وتحت إشراف مباشر من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. مستمعينا من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم الموجز الختامي ليومنا الخميس. ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم والقرآن الكريم حيث ننصت وإياكم للمقرئ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يخرج ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد